السلام بحسن وفي علي لي بتريح مبار وان هاي قمت بحرين هيرات عفر الشايدة.

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا المستهل كالمعتاد بأهم العناوين. وفد إريتريا يشارك في اجتماعات البرلمان المشترك بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي. الإريتريين في فرنسا يحيون الذكرى 35 للاستقلال. ماراثون أسمر 2026 ينطلق في 7 يونيو. كندا والصين تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية. تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتجاوز 80 مليار يورو. والاتحاد الأوروبي يفرج عن دفعة جديدة للمجر. أهلا بكم إلى التفاصيل. شارك وفد إريتريا برئاسة سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البنوركوس السيد نغاسي كاسا في اجتماعات برلمان دول مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي لقارة أفريقيا واجتماعات البرلمان المشترك بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي التي انعقدت في مملكة إسواتيني. وشكلت مناقشة اتفاقية سامو التي جاءت بديلا لاتفاقية كوتونو إحدى أبرز محاور الاجتماعات، حيث قدم خبراء مختصون شروحات حول الاتفاق الجديد وآليات المصادقة عليه وتعزيز تنفيذه. كما استمع المشاركون إلى تقرير الأمين العام وناقشوا مشروع توصيات من المزمع رفعها إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء البرلمان المشترك بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي قبل تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها. وأكد وفد إريتريا في مداخلته أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على احترام سيادة وكرامة الدول الأفريقية، مشددا على ضرورة منح هذه المبادئ الاهتمام اللازم في مختلف أطر التعاون والشراكة. وتبادل المشاركون كذلك الآراء حول دور المنظمات الإقليمية والبرلمانات في تعزيز السلام والأمن في القارة الأفريقية. وفي ختام الاجتماعات تمت المصادقة على جملة من التوصيات التي تم تمهيد لرفعها إلى المجلس الوزاري المشترك بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي. أحيا الإريتريون في فرنسا الذكرى 35 للاستقلال من خلال فعاليات أقيمت يوم 16 مايو في مدينة نانت، ويوم 23 مايو في مدن باريس وليون ورين، إضافة إلى احتفالية أقيمت يوم 24 مايو في مدينة أنجي وسط أجواء احتفالية وطنية مميزة. وخلال الفعاليات التي أقيمت تحت شعار صمودنا ضماننا، أكد رؤساء الجاليات الإريترية في كلماتهم أن الوطن الذي تحقق بفضل التضحيات الجسيمة يستوجب تعزيز التنظيمات المجتمعية والمساهمة الفعالة في البناء والتنمية الوطنية. بجانبه أوضح القائم بالأعمال في سفارة إريترية بفرنسا السيد برهان باولوس أن شعار هذا العام يجسد مسيرة الصمود التي خاضها الشعب الإريتري من أجل الاستقلال وصون السيادة وبناء الدولة، مشيرا إلى أن 24 مايو يمثل مناسبة وطنية لتجديد الالتزام بإنجاح برامج التنمية الوطنية وتعزيز السيادة. وتخللت الاحتفالات عروض ثقافية وفنية متنوعة إلى جانب فقرات قدمها طلاب مدارس اللغة الأم. وفي السياق ذاته احتفل الإريتريون في لوس أنجلوس والمناطق المجاورة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 24 مايو بالذكرى 35 للاستقلال عبر تنظيم فعاليات جماهيرية مميزة. خلال المناسبة سلم عمدة مدينة غاردينا وعدد من ممثلي مدن لوس أنجلوس والمناطق المجاورة شهادة تقدير للجالية الإريترية اعترافا بالذكرى 35 لاستقلال البلاد. كما تضمن الاحتفال قصائد وعروض شبابية ومسرحية تجسد عالم إريتريا، إضافة إلى عروض ثقافية.

الثقافية تعكس تنوع القوميات الإريترية. وفي كندا نظمت الجالية الإريترية في مدينة ساسكاتون بولاية ساسكاتشوان يوم 23 من مايو احتفالا ركز على الحفاظ على التراث والقيم الثقافية الإريترية. وشهدت الفعالية تقديم الأطفال والشباب عروض ثقافية وأزياء تراثية تمثل القوميات الإريترية المختلفة بحضور عدد من المسؤولين والمدعوين. وفي ختام الفعاليات عبر المشاركون عن تهانيهم للشعب وقوات الدفاع. احتفلت الجاليات الإريترية في فنلندا وولاية مينيسوتا الأمريكية بالذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا وسط أجواء وطنية مميزة. وفي العاصمة الفنلندية هلسنكي نظمت الجالية الإريترية احتفالا جماهيريا أكد خلاله رئيس الجالية السيد روبيل أرون أن 24 من مايو يمثل يوما تاريخيا عظيما تحقق عبر نضال وتضحيات جسيمة، مشيرا إلى أهمية تعزيز الوعي الوطني ومواصلة الإسهام في برامج التنمية. وشهد الاحتفال مشاركة واسعة من الكبار والصغار إلى جانب أصدقاء إريتريا، وتضمن مسابقات ثقافية حول تاريخ وثقافة إريتريا إضافة إلى عروض وبرامج تراثية متنوعة. وفي السياق ذاته يقيمت في ولاية مينيسوتا الأمريكية احتفالات منظمة بالتعاون بين لجنة الأعياد، تنظيمات الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني للمرأة بحضور عمدة مدينة سانت بول وعدد من المسؤولين المحليين الذين عبروا عن تقديرهم لعلاقات الصداقة مع الجالية الإريترية. وأكدت عمدة مدينة سانت بول أن مشاركتها في إحياء ذكرى استقلال إريتريا تمثل شرفا كبيرا، مشيدة بدور الجالية الإريترية وإسهاماتها لا سيما في المجالات الثقافية والرياضية، واصفة إياها بالنموذج الإيجابي داخل المجتمع. كما شهدت ولاية فلوريدا بمشاركة أكثر من 500 إريتري وأصدقاء الإريتريا من مدن ميامي وتامبا وأورلاندو وجاكسونفيل إقامة احتفالات جماهيرية تخللتها برامج ثقافية وفنية وتراثية متنوعة. أفادت الجهات التعليمية في إقليم عنسبة بأن عدد المدارس التي تمت ترقيتها إلى المرحلة الثانوية شهد ارتفاعاً بنسبة تقارب 65% خلال السنوات 35 الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مسؤول التعليم الثانوي بالإقليم الأستاذ تخلسن بزرعي مع مديري المدارس ولجان أولياء الأمور ومسؤولي الإدارة والمالية في المديريات، حيث أوضح أن هذا التوسع أسهم بشكل رئيسي في إتاحة فرص أكبر لمواصلة التعليم أمام المواطنين في المناطق النائية. وفيما يتعلق بتنفيذ برامج الفصل الدراسي الأول، أشار الأستاذ تخلسن بت إلى التحسن المسجل في مستوى الطلاب، موضحا أن نسبة النجاح بلغت 62%. من جانبه أكد مسؤول فرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن توسيع فرص التعليم وحده لا يكفي، مشددا على أهمية تحسين جودة التعليم وتعزيز المشاركة الفاعلة داخل العملية التعليمية عبر اعتماد آليات أكثر تطورا. كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى تعزيز دور جميع الجهات المعنية في تحسين مستوى التعليم وتقديم دعم إضافي للطلاب بصورة أكثر تنظيما، إضافة إلى معالجة تأخر المعلمين عند بداية الدراسة والعمل على إيجاد حلول لنقص الوسائل التعليمية. وفي ختام الاجتماع أوضح المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية بالإقليم العقيد تسفات سينغرماي أن بناء مجتمع مؤهل يعتمد على نظام تعليمي كفو، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتقييم المشترك مع الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير البرامج المستقبلية ودعم قطاع التعليم بصورة مستمرة. ويضم إقليم عنسبة حاليا 28 مدرسة ثانوية تقدم خدماتها لنحو 11,000 طالب وطالبة. اختتم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط في 29 من مايو بقاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بأسمرة مسابقة إلقاء الخطاب التي نظمها بين طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي 2025 و2026. وهدفت المسابقات إلى رفع مستوى الكفاءة اللغوية لدى الطلاب وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات التعبير الواضح عن الأفكار، إلى جانب تشجيع ثقافة البحث والقراءة وتطويرها.

في كلمة له خلال المناسبة أوضح مسؤول الثقافة والرياضة والصحة بالفرع الأستاذ ستيفانوس ولدهاوريات أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المتواصلة إلى الارتقاء بمستوى التعليم والكفاءة، مشيرا إلى أهمية دور أولياء الأمور إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة التعليم. من جانبها أشادت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بالمبادرة داعية المدارس والمعلمين إلى مضاعفة دورها في تمكين الطلاب من تطوير معارفهم ومهاراتهم بصورة متواصلة. وفي ختام الفعالية عرب مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاهي أبتكابر عن شكره للمنظمين والمشرفين والطلاب والمشاركين، حثنا الطلاب على مواصلة الاجتهاد لتحقيق نتائج المستويات الأفضل في مسيرتهم التعليمية. وشارك في التصفيات النهائية طلاب تأهلوا عبر مراحل تنافسية بدأت من مدارسهم، فيما تم في الختام توزيع جوائز على الفائزين شملت ميداليات وأجهزة لوحية ودراجات هوائية وغيرها من الجوائز التشجيعية. ينظم الاتحاد العام لألعاب القوى يوم 7 يونيو ماراثون أسمرة 2026 على الشوارع الرئيسية للعاصمة أسمرة. وأوضح مسؤول متابعة الاتحادات الوطنية واللجنتين الأولمبية والبارالمبية بمفوضية الثقافة والرياضة العقيد سلومون سيوم في تصريح لوسائل الإعلام المحلية أن نسخة هذا العام تعد السابعة من ماراثون أسمرة، مشيرا إلى مشاركة نحو 60 عداء من 5 دول هي إريتريا، كينيا، تنزانيا، جنوب السودان، وأوغندا في سباقات الرجال. وأضاف أن سباقات السيدات لمسافة 21 كيلومتر سينظم لأول مرة ضمن فعاليات الماراثون، إلى جانب سباقات ذوي الإعاقة والسباق المفتوح للجماهير لمسافة 3 كيلومترات. وأشار العقيد سلمون إلى أن إريتريا تسلمت شهادة الاعتماد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى الياف الخاصة بماراثون أسمرة ونصف ماراثون شرق أفريقيا، معتبرا ذلك خطوة جديدة في مسيرة تطوير رياضة ألعاب القوى في البلاد. من جانبها أوضح رئيس الاتحاد العام لألعاب القوى السيد إفريم تخستة أن مسار السباق تم قياسه واعتماده من قبل الاتحاد الدولي، مبينا أنه سيتم من هذا العام تسجيل الأرقام القياسية الرسمية الخاصة بالسباق، إضافة إلى تعيين عدائين مساعدين لضبط النسق في فئتي الرجال والسيدات. إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بتعميق العلاقات الثنائية والتمسك بالتعددية. وعرب كارني عن استعداد كندا للعمل مع الصين من أجل الحفاظ على التبادلات الوثيقة رفيعة المستوى وتعميق التعاون في مجالات مثل الطاقة والمالية والزراعة ومصايد الأسماك ومواصلة ترسيخ أساس العلاقات الثنائية. وأشار إلى أن كندا تدعم الصين في استضافة اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيك أبيك، مضيفا أن أوتاوا مستعدة للعمل مع بكين لمناصرة التعددية وممارستها بشكل مشترك من أجل تقديم إسهامات إيجابية للتنمية الاقتصادية والعالمية والسلام العالمي. وأضاف أنه يتعين على الجانبين الالتزام بالتعددية وسيادة القانون الدولي والاستغلالية والاستراتيجية، مع العمل بشكل نشط على دعم وجودة تجارة حرة واقتصاد عالمي مفتوح. اجتمع قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أستانا في قمة استمرت يومين لبحث دمج الذكاء الاصطناعي والأسواق الرقمية المشتركة وممرات التجارة، بينما يحتفل التكتل بعامه 12 مع توقعات بتجاوز حجم التبادل للرقم القياسي المسجل في عام 2025. وخلال المباحثات رفيعة المستوى، ناقشت الدول الأعضاء إنشاء بيئة رقمية موحدة لبناء سوق سلسلة ضمن فضاء اقتصادي مشترك تتجاوز مساحته 20 مليون كيلومتر مربع، مع التركيز على التجارة والمشروعات المشتركة وتطوير أدوات رقمية وأنظمة ذكاء اصطناعي موحدة تهدف إلى تعزيز التعاون وتقليص التجزؤ داخل التكتل. وشهدت التجارة البينية داخل الاتحاد العام الماضي أكثر من تضاعف في قيمتها، في حين ارتفع حجم التبادل مع الدول الثالثة

بنسبة 72%. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الإفراج عن 16 مليار يورو للمجر في الأموال المجمدة في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، وذلك شريطة أن يواصل خلفه بيتر ماغار تنفيذ إصلاحات. وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء المجري في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي سيصرف 11.6 مليار دولار من الأموال المجمدة من خلال أداة التعافي فيما بعد الجائحة، و4 مليارات يورو عبر أداة الحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء الاتحاد. أسفرت اشتباكات بين مجموعتين منشقتين عن قوات فارك المسلحة سابقا عن مقتل 48 شخصا في كولومبيا، وفق ما صرح رئيس بلدية سان خوسيه لوكالة فرانس بريس قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية. وفي موجة عنف لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، تتنافس الجماعات المتمردة على السيطرة على الأراضي وعائدات تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني في مقاطعة جوافياري بوسط كولومبيا. وقال رئيس بلدية سان خوسيه أن الجثث مكدسة ويجب إزالتها، ولم تتمكن السلطات من الوصول إلى المنطقة الوعرة. سيداتي سادتي، هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتريا يشارك في اجتماعات البرلمان المشترك بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي. الريتمون في فرنسا يحيون الذكرى 35 للاستقلال. ماراثون أثمرة 2026 ينطلق في 7 يونيو. كندا والصين تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية. تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتجاوز 80 مليار يورو. والاتحاد الأوروبي يفرج عن أموال جديدة للمجر. في أمان الله وحفظه.

0: تتقمطي تغنيها؟
1: واه الكتاب ده عندنا فين؟ ده يكون طبعا
0: رايك على غناء في عجمش؟ هكي؟ يوين؟
1: انتي
0: ها؟
1: انتي
0: هانتي؟
1: اوه
0: بمتى يكون قا؟
1: بلان قاعد انجليز
0: اي كونت انسلست عن قطعتين ابتقوانا ابتاع رجاف بتقرينيان بعربينيان اللوا نعم فازبن سلازي يقل قال لك زيارة عوات تسوى نقبر بسلست عن قطعتين تعمل سنيرا تسوى هاي فرينا يغني لنا اب مسمر قال سوى لنا هلو هلو زي خبركم تحتاتلتي زي مدب زي وترو قدام قطري دحر زينا عرب بغطا تفني ربع مشت دحر زينا تقرا زي دقم مدبي وقطر تليفوننا 10-3-24-54 كومن 10-3-24-74 دحر زا حتصار مساقا قريت اندقنا هنملسينا

0: هون قدر
1: نسألك أنا من يدير بينا في
0: أنا
2: دانا هون قدر بخير
0: أي رأخوان من ينابتون قول لأس دربي
2: أنا
0: دا هون قدر بخير
2: أي رأخوان
0: صبو بلقي تفلت بمريحة ناتك تقعدي خبزة ماتو سبحك عدوها بكيف كأتوه
2: أوه مبعر مشيلك أبقى زاكتي خدك فلان المسيخة
0: يا
1: أنا ريخاني
0: أنت أزرق بكا أنت أزرق بكا سي حتى بيتك ها كم زيارة عفريزة
3: عبزيع مصفر بخاني عبزيع
4: أبي عبزيع
3: عبزيع عبزيع مصفر بخاني
1: وما خاص بعلينا بعلي بعلي بعلي بعلي كثير اني خابل
0: تعب قبرات
2: هيك النيبل كنيبل مو عبركي عبركي وريك اخذ لمنني
0: ما تكراني حيش هو اخذ فلت ما تكراني حيش توتا توتا توتا توتا

0: يزهد ويزره.
1: لا يرضى أنت؟
0: لا أودع.
1: أنت ما عايز معمدة؟ شك؟
0: واه
1: صبوك كم هيك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنا عبا بقرك ساعة منا أنا وحن بخاقرك الحمد لله كم
2: هيك؟ كمان لهم
1: ولك
2: الحمد لله مسهم
1: ربو ما عشنا مزيا
2: يقدم له زر حوي كلا بيابلو
0: وا
1: زرو
3: وزي لله بدحانو دا دحاني ونسون ندا بلكويو داير حوي انت مسيس كاي تقايش وهاي تقبل وندا بلنا ينفسس نغيرات تنرا يا خمت مس
4: ارحقو دي خيدو
3: وغربي الحق ابلو والله ينادي حاني فنغركاي
5: حصلوا متى؟
6: واندعي أنا مو تافديته. عيم ساخن ندين هلا.
5: أين السديو دي؟ لسان ده العين محاتي تلاس بارزل.
6: الصوازي.
5: وا. مخمر عويني متى؟
6: إيه. أي أكن لونيري.
5: وا.
6: هم.
5: لسان ده أنت عنا زرو ولا ألفن زارف على اللخن.
6: واندعي أنا شي ودي خناب كن روخين كنت زارف على اللخن إلي سهني.
5: أوكي. ما أنا لعدي سمعك وقت زاربي.
6: أوكي. إذا تمني كعجوم بالند حدقوب.
5: وا
6: ايه
5: هدا اخو متبلا اخفيلي
6: اخفي خنات انسان دي
5: او مو زين حدك
6: زقو
3: دحان دل اخي
4: دحان ناقر
3: وانت زي عدس قدف قدف قدف هبي لكم باباكا
4: ها نمسينا لنا حجي
3: هيا قمنا ذكر عياكم تمشكلكم سي نعنا بل نعنا هنا في بيتي كوفر اندي حاسبين راي عناك
4: الحمد لله
7: الحمد لله.

0: طبعا هو محرى لا ترى
1: او بزقطنا يا ابو اخي تقدد استرامبري ساسيت بلو كدينا
0: وي عينو ما زي كنت بزنبات انت دفع
1: نص سو حقي وري ليتن قتر زانتا ناي سون كاب سور حق حق اخذ دفو اني وتروح لما
0: انت زل الفرت الله وندعي
1: نمشاتو استرى اي غوالا مرعات اي سوق يقعد كيكونان بري دفار سدفاريا
0: استرامبر عقلي بالله عينو
1: عقلي بالله انت دينو سود انت يزربنا هو هدا قلك يا خا ادي تسمع
0: لساز بلتا تزي كوينو نخال اذنك كويت هو
1: دينو سود انت يزربنا انت خلي بالنا توسك عيو خي هلوا كي هو هدا ولا قسا بلا سرح اسكت هلو وتقال يا خي كده ده حرك مرتي شو ما يرايك ابو العيد هدي مزي اسرع على هر هر هر يا وباي
2: حين داخت بزلا
3: بيتنا زلو رغبات سنه اطبي اغسل زعما كلسي
2: هو تقانق عليه سكرتها ان شاء الله خنرداني نمر عاصت حسبت عوام طاي زغل حسب
3: وما انسي
2: حذا قالي والغي بفل عين عين مر اخو قبر زلن قدين حركة لبامي عندنا ونكو خسل بقصة أخي نزغ شفل
3: تبغى اللهم أبو أنا سي تحنين مبال ناس دينا سقاق روخ بدلين نعلم
2: نمر أخي ديسخن
3: أوه
2: سؤال قالي قاعدو جم نيكون كنت فاتيرا كاب سبية فاتيرا حاو بطاتنا وكوتاتنا عدن زلون تعالي أخي أقوم رو
3: أبسخ اللو قوتات انتي هبزح سلي
2: زا قالي حانتخون حامس مبارخ ما أخذ يمسل كل علمان كمسل نقول لخص باس الشايك نقابل أخي مكري هاي تنبع اسكي انت هم سوخ ندزن بعد طعام قالي دحر دي خبرها بيت كنك اللي دام الكوسي ندزخ نبي نسخص باخن نشحقون كفريخ نزمتون كنك اللي دام قالي هم سوخ ندزن بعد نقوليو أبا نمبعيو
3: لا اسخل لي استحاوس نزمن
2: أبا كين بعزا قالي شلون تيتنا انت كنا عدينا اسكف تخي فلت اذا قالي سباتي ناقل عج امني كنا عدفت يوم اجغي خمسة عدنا زين حلفية بنا اللي قالي عد خانا عنا خطفل عينهم تدفن قالي كنا
3: تبقى الله ابو يا قداسي ابزينا قلبو خين رقتي اسكف تخي
2: دحان فات ارن من يلو انا الناس بقول اخوان زا قالي ابا خن قام مخن كري ناي وتر ناي ليتن قتل صلت يا بابا فطار من يلو فصبق قدان حسب اكو لخت بصحا الرقاي وبر حساب زعر ناي وتر صلت يا زمان
3: احنا بري كله قاعد يفيرو بنخبر هر بابا
2: كرم خالته ثلاث سي فحفح كلام نعسك زمان
3: ابي تابو
2: طعام غالي نسخي كاحين لحر بزعى مرعى خمراك محسن بزعى بزن كنزنا السكة معين عدنا أخلنا إذا قال نسخ سباب الهام بيت كنين نشيح خطفال الليل بهذا قرار بيبير خلصة

يتولب عياله عمارة الجلل يتقلب الدنيا كل حوالات مندر أروحاته مشقايا بيان موت حرب بدلا حنا كنا هلا كنا زينا سندلا قلنا تحشم وقلنا شنن قلنا فنكل حلالا قوماتنا قل ترتاح ومحبرنا تعقلا يباردنا دي نتقبر قلنا سكب حنا نزالا بسميتهم نتفرح وبسميتهم نتفته مصورنا تتشاه تاريخنا تيبته فجر فجر شهين هاي بعنا بيننا قليل تتاته أمانا قليل الكاكفة وشرفا قليل بته شيامنا قليل الكايدة وحشمتهم قلتا مرده أطروفنا قليل تهاجق وواجار قليل فنه نواينا قليل الزمة تشوفو قلتنا قه جلامنا تهدسات قايا حتنن حاضر بعن مرانة ودل حاية فوانن جلنا تنافر محازات واقنن مضافع عند الحندر ودلك عند الحنن قريت ولا باقل الشاشنن شعبي بيلا قرر دي بروحاتي هنن شيد كنهاية كفر رسول الدنن يوم عمل إيبان تحبا وفاشاتو يوم عمل سموت برقع العلاتو أباينا نبكى ولك ما تافياتو دار كربا ودام بوكل هلادوتو عرمنا وشرفنا اللي دي بادينا الهلاتو شيد نوس حالفيتنا البسيناتو كقدم نكنح قرهو ونحكفة مسرتو آبي كقدم نكنح قرهو ونحكفة مسرتو.

0: قبلت فيها بشرح ثلاثة رقة غيشة بجدي وكمي قاعد روما الريشة روما الريشة روما الريشة
1: باويت المنقربة وسامات
2: زنتات مراقوم ابي اسنان حتى يوم فقرنا لا زنتات مراقوم لناي بدير لناي بدير دول نتفاقد الحركي كهلا جابنا

ذاكرنا نملك عمارتي كل جزي أقرربان أسرار حان نايم قبي شو هاد زخفت جيرنا خنقربخا نتدي سرحنا يو بتعم تصبعيو هتصبب قبلنا أما لخ قبلنا خنقربخا لنا بتعمي شو هاتي دخفت درهو كابتهم كلهم عينة سقاطات فخص دبلايو قربت قديفكه مالتيو اب قربتو اتزبزح كوليسترول نايتا درهو افت قربت ايدلو سلاز قربت قديفكه دفو خسه سغا خايما كوليسترول يبولون مالتاي كونن جن اتي دفو خسه يب كاب عينت سغا كل غيزه كاب سغا كبتي وي نايلام وي ناي بعراي ناي اللي بقى يفوكس كاب سقاط اللي بقى أكاس قادر هو مالتيو أتي أبت سقاط اللي تحستو تبلو تحستو أبت زحلة في جزيز قلت ناقن أبت سقادر هو خا اللو مالتيو هجي كل معلتي سقاط خنقد فو مالت بيكونسي جن كان عقنو تبقيو قربة نايدر هو نقول عد كنبوم تبقيو نعبيت جن تمرات يكون المهنياتو كله كوليسترول نايتادر هو سبح نايتادر هو أبت قربته እቲ ዝበዝሐ ኣብታ ቆርበታ እዩ ደሎ ብፍላይ እኳ ከምዚ ኣሰራርሓ ባህላዊ ኣሰራርሓ ብጠስሚ ብበርበረ ፀቢቑ ተቃላልዩ ከብል ከሎ ኩሉ እቲ ኮለስትሮል ኣብቲ ቆርበት እዩ ዝእከብ ስለዚ ቆርበት እንተዘይባሃግናዮ ንዓበይቲ ፅቡቕ እዩ እዚ ከምዚ ዝበለ ኣሰራርሓ ከዓ ፍኹስ ዝበለ

0: مناسبة عيد الأضحى المبارك فنطوي برنامج كان ما قلنا بدي بأول بهلتو أزيت لأنبتة بحلاية فنان سليمان أحمد عرفانا لا تبلغ العيد للشرح ما للها 24 مايو لعب عيدنا تعيدنا 3 و5 سنة عيد حريتنا وأزي فجر 27 مايو هي عيد الأضحى المبارك قلنا عيدتو إن شاء الله كل وقتنا هي فرحت ولو قد قلت بقى قلنا دي من التمنية أزي كما قلنا بي مناسبة عيد الأضحى فنطوي برنامج مسلوت لليكم وتابعونا قتال وسعيتنا عباية عيد بكيتو سعيد بدقمان
1: كمس عزمنا يا فاطمة ناي دمتاوي سليمان أبا كل مؤمنان زكايد نتفت أبا بعال عيد مالتيو نعزن تأبارق تحستو زلوا درفينا تخطاتي لنا تمليسنا كابز بمقصالون حانت تقريني درفيك تلوانا ناي زومي ود رفيل مالتيو كابتن درفتاتو زا قصيلا تقرب قريبنا لنا دحرنا زومي قن نلومي عدم قاشا عدلنا كمتي كان علو زيز أنحنا مالتيو كرم استيديو مقتاونا مس قديم دمتاوي يوسف حامد أفعبيتشي بزوح سراحي زلوان تخونا قلنا بزن زلوانا ساعتات كبراتن كبران انتخاتات تلتنا قل دقايا كنبوئينا مخناتو بزوح سراح بزوح درفتات كاب زبركتو قدايم سنت باباويان دمتاوي هاجرنا ايو عب دراماتات تمتينا بحاجرت درامانا بكالقنون بزوح سراحي سرحين تخونا قلنا لامي بتن زلو قدر فينا كان على الكبرات تخاتات تلتنا كرمي ناب ومسقارنا قلنا ب زومي والدورف اللي كنت سجرينا فاتم كمان سخطة كايت كاز على
0: بوت جميل ماكو حيسام وحيسات متقبلتنا كما قلا امبلات انا احنا فنطي برنامج دي بل فنطي برنامج يوم قاع شاي قلا لقناتو كما ما كتبت بلات انا حتي عب فنان كم سلو ممثل يوسف حامد اف عبت مسلو حتير مقابله قلت هلا قناتو تكون حاليته مسلل هلا قلنا زمن تندي كون بزح تماثيل وبزح حاليته لا قدما يوم دي بقلا قلا حاليته قلنا هاجت وقلا الا انت ليت تتقدم حلايه انت طبعا بدك ما قبلت عيد بكيت وسعيد بنبلدي بالاستديو قلنا تعدي

0: كما قلو أمبه يوم أبي قاشاي وفنان عزمام هلينا فنان يوسف حامد أفعى بيته مثلنا دي بقول كان مثلنا محبور الله يوسف قل حمدك كفتي مثل الله الله قل كبزو حشقال دي بقول كان قل لها بكناتا فرصات وعزومتنا عند حشم كاقل العيد مثلكم قل أمسيتو بلاتك قل حمدك كفتي التحل فوقات عيد حريتو ما لها عيدنا وأزهي عيد الأضحى المبارك ركنا عيد لنا قدم كل هي اسناي دي بالعيده بصحيكه كل سنه وانت طيب قلبك لك فتي
1: امين وانتم كل سنه وانت طيب كلكم تلفزيون اريتريا ولم برنامج جوجل كوجل ملهيت كيهن ان شاء الله عيد بكيت وسعيد كل كلنا لكم ما ماتنا بالله مطعم كود انسوف وكدر سستات هنا كذا بات لباس كعبات هبت ونسى سنه التسنه وحول التحول بالعلاي ماتنا كلت حران على بدير وابوتاتنا هذه بالعيد
0: قرم امين ان شاء الله يوسفان ازاي من اللي ندعت لنا يوسف له اللي نديبو كما قلنا بعيد حريات حالفنا وزي ما عيد الاضحى نعيد اللي نقل فجر بهلته اسكي يوسف فاي جراند اقبل كادي بنشنات كما تتذكر عيد من العلعبي قنوش زيادة للأفرح اسكي عبايات كادي با لعبي كادي بدوايح كف على عيد لتبال دي بالله ما تتذكر
1: مرة مفرح بعيد حنا عيد هو المتس مفرح بوق الجديد نلبس التوكد لهي دبلان وتيترون دبلان وبوبلين وبجديد وبفته هذا راكب لقب بوبلين ودبلان لبس على وشوية عمل لقب هين بافته وبجديد لبس على ومرة مفرح عن الباس بس جديد وبجديد لقبه ودبلان لقبه وركلا لهين ده أمرا ومعتن ورد دي مراتات حدنا التاوق وحطات لبولان التلهيب عجاينا نطرق التمب وعجاري من ودب بالله وبالله وحبل نسرر وحبل نبتك و دي معتن ان دورت نامه تكمسل ومره يعني ابو ره هنا اجفارومي قرجو اشكوموم من حتى حج ست عصر حج لا حقيقه تتحرد التاتا شكومومي لا تو اجفرومي قرجو ولا ما طريت لقى الحج تتحرد هين حنكيشتي تقبا عوري تقبا قرس بوري لقبا اذنبت كتي تقبل بلا كامله شامله وكم تتحرد انت سر ورو يب سبع قواره لتهاده وسر ور هيني نوسو وقواري هو قاشاي لما مبلعو عنا التقدم زبان هيني حنا لي عرينا بو ولا تعيدو لبو لقلا فقر علو قدم ورح تتحري وحقو تحريت مرتو وساعة

0: ምርት ሓቆ 3 ዝር እንደለ ፈግሮ መሓፀሮ ብልቡለ ዲበ ዓባይ ወናይ ሸየም ወከነቱ ፈግሮ ለ ውቶም ልትፈረጃ ወለት ዒደ ልተለውዓሎ ልብሉነ
1: تمام
0: وعيد يعني حاجة زيادة إلا بنفرح أنك الكل عايد وإن شاء الله أنتم كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله.
1: قروم يوسف أزي منا بزيادة بيوسف بقف عبتشي بات أنت زيادة لا تتأمر ولا حلايات ما هي دي بقل أف عبت للشر حلايات إلا الحلايات إلا سكي بكفوتة لأداليك ها ولا تبات هي ميتو طبعا قل مدينة أف عبت التعبيك وقل حليك لكن كفعلت البداية دي بحلايتك لأنه من سميتك والعل بقف عبتشي هتبحت يعني قل اسمي قل اسمي
0: أي بارك لك 88 أفكار كوهت أيام لنا دو لم سسات فعبت ولو لا السوفيت صبت أو كل اتجاه صبت تنكر ورو قرمته ومكاريته ونكر ورو تلا حتى أهرت لديبا فعبت قبت لو لا السوفيت تتحاشى لو ديبا ولا ولا تصبت أو دبابات وبإيمات وأديس أبابا هين الدبدب والستر على تصوبيت ألبيو من وشات حارب اللي كل مستيرو متفعبت كم فدعا وقلن دبيلكو حلت توم كرامة ورهي لقرمتا ولا مكاريتا أفعبت شو قرمتا سنو كوروي مكاريتا سرا عنتات لقن حتى حليم
1: مثل
0: متيكش
1: لا لح نسمع عني تي سفايس مثل لا لح نسمع عني
0: أفعابت شو قرمتا سنو كروي مكاريتا سرا عنتات لقن حتى حليم مطيق شمشمتا لبيه بلسي شرام بفتا أفعابت طبعا لشمشمتا مرة صعدات حنبليت البولا من أفعابت نيبال إس كم كنت 30 ولا 40 كيلومتر قبل من نتر إيا لسعدينا التحنتي لعجي تر إيا لسعدينا لجعبالها دب مثل وحاي نتودق من قد مسك ما اللي ترتر كن لمع لجبل وقدام هنا الحابه الممدس انا قلت مدر ما ادد قال شمشبتنا يا فعبت مرق ومدر ما سام من قبل احنا من شمشب نقكم كشوا بناك ما سات ولع قلت العال ومن اسمرا ما ما على ولا جبل لنا يا قال هوتيلات العبايق الفرشت لي دو واللي تات نسوا على وبكم سنه ما دوشاشنا انا دو تاريخ بتا ولا السوفيت حاشلو منك ابدا بايمات ولا دبابات من عديو مستير اديس فدحا بسبتيهم تقول كنيسات دي
1: قروم يوسف فاي قال من حلايات ليش ندر اي نقنا وبلت ازدي استديو كنقيس تجيك نقنا
0: ان شاء
1: التلاليتو
0: الله مرحبا.

0: أقولهم يوسفاي لبز حليتك نوس كاتون تلقد لتقداليو لحنه وشعره من بعدام هي تنسي لأنه لبز حدام لقليهو حلاي ليطا لحن وشعر من بعدام نسي ولقليه هنا رح ينوشي قدره ونوس يكاف أنا لبل انت مثل أسوه من لبز حليتك هي نوس كسبت تقداليو
1: والله بك. من كل من الناس سنيته ممكن نتفنات الحي ودقل كقلي مثل كقلي جيس قدر وقلي ما مثل كقلي جيس يقدر ندت له وكده أنا بزيادة أكتر كله نايت نوشيت لوديه جروب يعني أنا هين برضو مع القدام شوية حتى مرت شعر ودقلي ودعافة دي حتى حلايت
0: أيوة.
1: يسرت لتبل دي بقى تيكون دقب كل حلاية نوشيت لشكل الحن وشعره ومن قدام نسأتي أكيد يكونين ممكن لكرم كان تاما دي بقى لهي قتيدات كادر هذا قال وراء لطعم دي بكاو قال وراء لطعم دي بكاو أنا لحنا يكارو الشيك مرة مسل لي قروم قيس
0: تمام
1: لكن جروب يعني حتى وذا قال لي قدم إلا ود حمد دافلا شعر وذا دي بقى اجعد قام لتبل بديت هذا دي بقى التلفزيون بدر دي بعيد استقلال حالها أنا لحنا يوشيكتو وشعر محمد دافلا وادوتو هذا الحلات فتش كهورك يبا بكم كنت يبا اركايب صالحات من قبل حاجه ان شاء الله دي بتعلق بي ان شاء الله
0: ان شاء الله يوسف هاي قروم يوسف هاي ازادي بقل امنا ولت ياسين لحليك طاللت بالحلايه ما لا منا بزح قدام لفتيا وبزح جمهور لباتا لانه تاريخ لبا وتاريخ لبا امتى اقل الحليكاها الا هي كفوت العلت بدايه بكفوت الانبتكاها ومع على شغلك فوت
1: ايوه تلا حلاية تلا طبعا ميكيل بيرهي وميكيل ادوناي دراما شقوا بسميت ولا ياسين افعبت النقيسو حفز من حال تاتشي ووالد حاله تاتشي على يكرة ستة الاشماعيل ومريم احمد وستة الاحمد منن حفز منن نسقوا بتاريخنا يا ولا دراما كتبوا وحقوها قليا لبلوني حلاية شيك قلنا قل ولت ياسين أحمد وشيك وقل أسأل أحمد وشيك لله كيني وقل إلا ولت ياسين حلاية تكتت عم انتود إقلابي لإني وكم بوب وديكو ولا حلاية شقيك وقل ولا دراما أدي زينب البول على ولا ستال دراما شقيت واتمك اللسي تدراما هي إني شقيكوها ولت ياسين وقايا بزحتو حودة اتشل وقت حجر اتشي ولا محلات حلاية دراما قات اتشي اندي كوني افايح قل حلاية حز عالكو وقل عابي حز عالكو ولا ما يحمكت قدام ندى ليك اللي تودي ندي ادى ليك اللي تودي بزيادة تحيس وتعبي وبالمناسبة اللي شقيكوها
0: كروم يوسف برضو زي ما الحلاية قلم اننا ندر

0: مثل بعدام دت حلي بزح رئيات كي أناني، لكن إلا قلت دقة ورورا لتبلد بستاديو مسمرة مثل شهيدات شام قيشو حليكم اللحلايت إلا ما هي بسبب قلقت ولني تكفعالات لحلايت ومن تلداليت.
1: أيوة تل حلايت الله عيد 20 سنة من عادات اللي تبقست حلايات تقبات بهلات وكل حيلتنا هي تقري وروتك شغل بيت هي بيو باللي دي جاقرات دام وانا ده جاقر كنت عودكو
0: تمام
1: كحساي لبرنامجنا يا تلهيالنا يا حلايات ثابت على نا استاديوم ومسلم دقاكو للحن ولا شعرات داليكو وموسيقى الرنجه توديو وانا شام قيشو وانا هيني مثل حلينها لشعرها ولا لحنها نهايته
0: تمام
1: ولا موسيقى الارنجي هيني نوسك حساي قبر هوت ودي ولا تلهيت يبا عيد 20 سنة دي بميدان
0: استاديو
1: كورة ناس مرا استاديوم دي بتحليت ولا دق ورورة
0: تمام يوسف هاي قال قلنا رأمناتو قلنا قبلتو دي بس تيجي قلنا كيستا زيما

0: نبارك الله فيهم اللهم كلهم سدونا لسسعوا قلي فرقة شمال بحر أحمر وفرقة سبريت توم سسعوا دي باقلي أنبل أي حاجات
1: ما يفتيتا
0: ودعاك هي نشعر وذا قلي أنا يفتح لايت
1: قروم يوسفاي أنا قل هجكنا قل نواصل وقل أتلالوي أبيكو لكن لوقت

0: وقل كاس النادي بعيد الأضحى المبارك أبتحنا قل قبل كفت الحلايات قل نتابعاته دي بآخر هي تهنئة فرصات قل هبكاته مناسبة عيد الأضحى قل شعب فرصات أزا دي بكاته أنا تمت اللي كل أسئلة قل يوم الدولي تنلع عالكو حاليات
1: أنا طبعا بالمناسبة عيد الأضحى أقول كل شعب إريتريا أسلمايو كستينايو أسناي دي بالعيد أبتحينا عيد استقلالنا وزي ما هي ندي بعيد حج لا أبتحينا بقول كل شعب إريتريا مسلمو وكستانو وقل قدامي دي بخارج الهلا والتلال الهلا وفتشي
0: وجمهورية
1: وجمهورية قل كلكم إن شاء الله أسناي دي بالله أبتحينا وإعلام هيني أو حدو وتشبل إن شاء الله دور حاريتنا هاي 3 ساعات برنامج هيدون قبوه يوم اللي بها
0: والله
1: اللي دي باللي اللي هم قال حبع الهلا وقليمة كروي الهلا إن شاء الله دور حاريت اللي حنافلناه فايح ما تسكم هذا شوية إلا شرعابوته الدنقوب هين صبح دي بنتجمع من أهل حاريت وعيد مبروك إن شاء الله وكل سنة وأنتم طيبين وقل التلفزيون وقل فاتنا وقل مليات مغضى كلكم عيد مبارك لكم وقل له سبب برنامج للأدال وقلنا على كاميرات واستوديو بارك الله فيكم وقل
0: شكرا سوفاي كم مقلة به إن شاء الله دي بعد وقت هي وقت فايح مثل كبرنامج لهلا قلنا حيسام وحيسات متقبلتنا لو كسبت حاجة ردي بناتن ديكم مثل فنان يوسف حامد اندوى على نامه وامسينا هتل حاليو هتل مسلي شغل بزح سبت قبا ازي دي با يسرت لا تبل حلايته دي باتو قل نقيس قل قلنا تابعته قل يوسف هي بدقمان عيد بكيت سعيد قل بلا كفته وشكرا
1: مرحبا.

Esto, a ver, hazle. وخد نفعه مرة حقيسكم كوها بيلهم دم حقي زمام أتت عين السبها نسغة بابا تخلق ورحة لها بكمل.

0: بدون بعث من سندقة زي محو سركي صلاة سوي جقنا حنقري دمساكي صلاة سويتي جقنا حاجة دمساكي حجون قصير لبنا رخيبون عخي
1: انا ميت ورورن كرا بدي بنا جرودوم دمشان تو اتريت تا انا جريل غبد رانو دغيت تا انا بلا عاد امور قبر حبر مسل كفنا

مرحبا بحريات، مرحبا بمرحبا. يوم حبر فرحة وكدرة ولا سبا، حبر كل الأمانة وقلب بليل يتلفار في ثقبا. مرحبا بهم كله، مرحبا بمرحبا. مصل جعانيت انت جعانيت لقروم دبا، أمعل انت تتعنى لا لحليب لبليل يتلفار في ثقبا. يوم أمعل وحدات ناتا وأباي ما تفنطارو، ويوم لقي فرحة كندق لقار ليلة لفارسي تكبر.

الحكومات الطائرة لكل ذنب البلد. من يسمع كحت الله نغلام زبطات مرسي ونغيبة كبابا كماما نازل نازل مرسل كورت ما سميرا وفيرون نتواب لما برغاس وفيرون رغيبان فرطة ما دولتا بدبرا عاتيام لخدمة دولتا بدبرا عاتيام لخدمة قدانوني باندرا هاقري كزنبر كستمار نتنتي حدري علمي حدري سماتاتي عبدان اي عبراني قلب وتتي بخسك الصاية كبيرا حملي كهنطاي دربتان سماي كهنطاي دربتان سماي بزانتا سمعي ما تزانت النت بتحرفا ببيو توقيتو بغيرات بخناتا يمزت بشمتات ورات بسمرات يا متيا بفري هذا النت بسمرات يا متيا بفري هذا النت موتانا يتمارينا النت لمي كبرايه بخبرات كزنبر يا سعب

أبلم توتي كمبر سمم متا تلقت كل أبايات أدما يلتفتل قالوا توتي تتأثر أسادر أسادر ألم كحلالي مزان حياة بريك أو بحبري إيتا سنوم هجومة تتالي إيتا سنوم هجومة تتالي حياة انت ود حيوت باكل طعم كنت

تعود سعيرهم ثلاثة مورال عبدالله مورال جيم اوفر جانتا هاي كوتا كلتة سعيرنا اللوان هاي كوتا كلتة تعويتا لا هاي كوتا كلتة

0: ዋዛ እንታ ዲ ምገብና ልጅነት ኣካይ መቕረሒ ትግባእና ብውንካ ስተ
1: ي خلم رأيم رب هبيم آخر سنة نبፅحوك لحتفلله

0: الو
1: مرحبا حالكو عالكا
0: انا جوكو عالكا اسايمنت بيا وصار من طبر لي قلت بينا عالكا
1: او يسلط عالكا قل مسنيد
0: خلاص اذا تصر ديبا ديبا كان لك هولت هاجك الله
1: دحن كمعت ماما نوسو باتسي
0: لا من الله خلصنا من قبل كوليج نجي استول بلا على قلم تاكي يكون اتصل ديبو ولا اسايمنت اليوم مسح زي اللي ضروري يبي
1: ادنا عندي ما تقول لك ايش
2: انت سامع مسلا اتصل ديبو لازم تصل الاسايمنت ضروري مسح زي اللي رشيد انا بقدر اعرف كيف
1: خلاص دحن كويس
0: لكن انا كمسلك انه ديبي لك الامر الكون

0: الو،
1: هلا،
0: مرحبا رجو، اخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
1: سالم، لا اسايمنت الرسعة كاو ولا مي؟
0: الاسايمنت جيتو مش؟ خلاص تمام، حدا مسجل متأكيد.
1: اقل مسا بلا عمنا هلو، عدم ما تسني؟
0: لازم اقلع زيتو؟
1: اقلع بلا عمنا هلو.
0: خلاص يلا نجو ما تسكت.
1: خلاص يلا كويس، جاو مرحبا، جاو.

0: ونقري قيس بها
1: قليت ليس ده؟
0: والله نجات السايمنت عليك لا وترسع وقاز لازم قري قيس بيه المسيته
1: خلاص كويس قليت نستيقى قيس
0: تقريب حرد دحن حرد نسد يا سني ميست معلش
2: شباب
0: راس ولاد دحن وعلى بيسن
3: يا للي جانا بلا شانت أطر إيه
0: ارتاحكم منك
3: نمات كلال ربنا دراسة اللي دي نيكا ولا عجبية اللان
0: ريحكم منك بس انت فارس انت نعم
3: بأنفروتو كيفكم؟
0: والله واحد
3: بلا كذا نامي
0: لا وانا وديك شغل كاديو
3: ايوه

0: أكو مزمار يزول
1: كيف أقرأ من نقلوه؟
0: يعني اللي تنقصر الصحة أصيب
1: من كاسي أهل كون الله قبل
0: باي قبيلة طعب قبيلة لطعن حانا لا نفر يزول
1: سودي أنت لأبا
0: كان شغل من شغله قيسي خلت يبو كريدنا رفع عن سربتي يا كان قهوة طولة
2: ها سمور خلاص قيس انت قبلي
3: ليش انت تكافو جواي تحدقه نايم سن فقرت مام
2: لا لا دحن ابايا بيت حدقه حركه مكلسه بلا تسلت كيتسن
3: خلاص كويس قلت ابرك كاش يتاكر من يمين
2: ابشر كيتصبرك انت بس اندجاز كتسن يعني سن

0: أسي تهفت سكنت مدت أمرا منتا
1: أم ولدي بل
0: أم ولدي تبل أبو كم حامد بل أسي تقبت ولد ركب الدحنة تهو شفكت كني شنطة رافعت الليل
1: لا لا شنطتي رافعت الليل
0: شنطة رافعت الليل كل من قاريت نقب وايدة الليل نقبت مدت الليل مرحبا مرحبا محمد كيف مايكم
2: كيف حالك يا طاقيد من دبك دكان
0: يوم جمعته نفسنا نحطبو بالليل ننقير وبالله ما هي عيد استغلالته رب لها بينا تم جمعه ركبنا وادي مسجد نقيس حريته
2: عيد استغلالته كذا
0: ابي الله عيد استغلال مسوي هذا صلاه جمعه قني قيسته قاري هنا وديكي
2: اغلبون الحراره والطماطم نايكه بدت بيتنا ويتحقلا لكن شاد لها طماطم بيت مقرعه
0: أمان كيتو
2: بون مرارتا وقل مرت الست بون لوالف حقنا الشكر يكفتل بلا على وباونا
0: سنة أمان كيكو نقب ورا ناس كانتك قل بون سنة وأمان حلايا وابع به ولا فبح نقلو كبرا قابع لكم من كبو قالو أم بلا حلايا هك أوي كحميتا دولا محقالا واتلا آكا أفياتا أم بدا بادت المث واتنا والرأساتا الترار مجاريت وعيدر نبع انتاتا من قروب يتمتز من بحرة الأترابة أبيلي كبل ستو
2: صنع من قروب يتمتع ما نوتل محرب يريكاتو ترار ملاتحا كده من بدير طانحت اللي والفة من أبا جدا
0: من أبا جدا طانحتا بدير ما كنت والفة من قلس أبا عنا أبا ونقم الكورس دد لك من قروب حدو السودان من كينكرة طولبون بسبع فرنكة انجليز الزابو كمت على ما تقسم عيني على الكبون ومرير حجل زب ذيب الهبله.
2: صنع سمعنا على
0: القبر. حجلا لا ذب يذيب على من أبا جدا سبطان حتى بولا سوى لفكم ملا تبي. هذا هي إن ذحنتو كربون وشكر ومرير ينحقل بيت كناتنا من بيتنا يبكي. هيا مرحبا.

0: اللي جينا بلي جزمته ولا كم ولا عجبي ده كلوس هذا ما له شغل أول ما سمعنا
1: لين على
2: ما بس تفضل تابع سلك الجنة
3: ما يا جماعة ما عليش ذكركم لوط على بليبور
0: هم ما مشكلة مظبوط مدرسة ديوك
3: بنامتكم
0: لا ورنا يكل أوت نفر زنجبيل فل
2: وفرفر
0: أيوة نعم سلمي فرفر زنجبيل مسلسة
2: أيوة هاي جماعة تبغى فرفر فرفر سلمي
0: دربش كده دربش كده حاسم عني دول اللي كجرا فماتي كمان فل التلفون بتاع المصطفى قارب أول سلام كيس ولا جات عفش كيس
2: كان حكام أنا طب شركة إيه
0: أنت
2: أكوز
0: حريف أنت تأمر ذاك اللي
4: ألو أيوة هو

منكن قوميات وأغاليم ومداين عدنا بأتبوسات ساوا لتكرو ساوا بكل إيديها ونبراها وأبياتها وقت صفايح وبارح تتكبطو قدم كلمتو عفشك اندرفعو مسكب كلبتصحوك وصحانك ونبراك لهيبوك وحري مثل مسكبك ودوارك لتأمروك كمت آمرك كون بلا تتكبت حقو كون بلا لبسك بميرحت ساوا اجتماع قبئ وناي ساوا ميرحت قوانين وعلم كم والدين وولود اقل سنة علم ديب ساوا من اي اسك زيت لأسلوك وانت سؤال حقو ما بك تسأل وحقوها مدرسة كتنبت ودحنكي.

0: عبدالله ميته ميته ماشي نواي طول حرس طول ميته
1: هلا نواي بديري بدا كم الدكان هاي بدي يقوم من ايش او كم
0: رأيكي سميرة نفر الشقاط شقا يكي يلحمو كل بس حنا يأخلي مال ولا حاجات ممتعة محنا وصلك الصبح من الأكان سنين تكري كديبه وقالي كعافيش نزادي كحرمس العربات حرم فقر وبلي من يجي بيت كارفانا يا أخي والله الحالة تبقى متعام حنا زمان أزا أنت يا مشاكينا يا كيتاس ملت ودي أو يجرب مسمى
1: شقط
0: أيوة
1: مدرسة جين
0: مدرسة مشكلة بديبه حر أنت أنسيت أنت العمر خيق اللي يجيس عمر روح سببه مدارس مزابطيك
1: جمال بي المدرسة تيتم تأمين
0: مدرسة بحمد مدرسة كده في المتديتي أمرا
1: انت درس كفو بشكيته
0: محن مزان مرد دي بقى موضعنا مهم دي بنتي والله يا سميرة مرد بوكا لما قلس لك مرة بدي أزاي أنتكم حتى ممكن نفلسي أو مدير كده أي بس
1: أنا دي بكميتات اللي كوان دي مدرسة اللي كوان
0: ما تيدي كمدرسة كم بلايك مدرسة كم تيدي حرز معيني هاديتو وعيان هو قال لنا تبعيت هنا يقول فيت حد ايه قال دبين هرد خارج كم هسيد نوزع وإذا تفرر بطوي وإذا تفرر منهم يتعير دي بقى يتنفق خارج كم
1: ما كله كله دي كنا حسابات اللي كوان
0: مو مشكلة اللي بنتي سميرة عند حد تفرر ومسوية كتعي
1: جمال في فدائما مثلا مدرسة مثلي قبل
0: صبرك
1: لا لا
0: ما تبتدي في الدواس
1: اي
0: ها
1: مدرسة صبرت
0: ايه زابي مريم سالكا اكبر كم بلا لا ما بني تركب زو طاب ما سمي صورتنا ورد ولا ليه زلوش
2: عزب اول مره ذاتيكم كان اي مره لازم كويستي بنزب كان بس ما من قد الا لي لا بحر
0: يمكن اي اي انك يا صاحب
2: يس
0: ليكس

0: سالم، ما دالاي ناي ماتريك دي بسوا مبتقى ولا دي بعاد؟
1: لا لا، ما دالاي ناي ماتريك من انسرتو لتنبدو كين ساوا كم جيسكي مننا لتفنا تعقالي ملموتو طلبت مزلوم نفسكي وقدرتك التجاقر سبت قاكي من انسر انت حفظك دي جيسبك سني؟
0: وكوليش كما تيكا هي؟
1: اوه دي بكوليج هي لكبداتو بالذات دي بأول سنة فريش للغولة ريكي مننا دي ماتريك لامتقاو نغاط منو ولا عالي التمتبك او حكو حمكا هي كم مانا يوك التمتبك
0: وده انتا مدول قدتك ممتو سالم
1: انا سالسا هي سنة ليكو حتى سنة كم درسكو وقد اتخرجتو
0: ان شاء الله
1: وانتي ما كم مانا يوك سالم
0: ان شاء الله
1: بدأ بي
2: سالما لكتو نرجو شاي امسالوكم شايكم ستو
3: سالم عمره ما كله من درس انا استبعدت يما يا اصري تتقششي الكسن
0: وانا يا يما
3: انت ولد انا سيدي ازيت اتهاجين ليش هيك زي ومن تحزي هنا السكون
0: سمعني سالمة مسركم اوال الدرس مامي
1: ابي هو يدرسها نسنا لنا درس اوال دي منينا ولا عارفه الدبا الله سميرة أميرة ما من سر لا تمزم سنة أترى إيكي يبقى كلياتنا لا توقرت نقطة تمزم هذا أنت كم منايا قد تمسحك وقباكي دراستك لا تلاليكي

0: እንደተረትክ ብትሐፍዝ መልሰኒ
1: ሻክ
0: ይላል ሻክስቲ
2: ጀበነት ተስፈረ ምን እናኒ
3: ያ ሐቆይ ሰጥዋ ገበው ግን ማፍላሃ ሀበለን ለምን ላይክም ቴሌፎን ቢየን ደበላ ቀንጽ ወለምን ላይ ሄራስ እንደተዓረይ ማhallቱሪ
2: ያ ኸሎም ነው ሰምና አምሮ ሐና መኸስተናቶ ሐሳብና ምን ወከየ ምን አውደ ሐረሄን ለጽጋባም ብለሩ ነው ወደው ለለውጡ ዘመን
3: ያ ከሚቱ ሐሳብና بس ተኸስተና ለብለገ ወላዘራ ወደው ለለው ሄን
2: ሐታ አዘራ ለማን ሰሚራ ሐጀ ኢ ጣማው ምን ገብ ዲባታን بعدና ዘበያ ويقات من قبيح يعني نحفا من قبيح
3: ما جمالتي هنا هاجرايتو قدام دي بايا الأمر ريل بك بجفر لتاقي قلي لي بايا الأمر أنك مسلي هاجو جروع
2: ما بيليك صليك قبيح
3: متى لو قل السلام
2: أول اللي جمال جن وجن اللي أنس ترق الأرادي بن حتى جدب ولا مالاتو بتتفاوش حتى معن دي بسات قلت كاريت كتر ايتو صنحي من لك
3: عليك الحق أيام جفري تقربيني بنو لك بقى شايف الناس كلامي
2: بالله هتودق لك الحزر لحبيبتي وعجبك من قلبي يعني تمام لي
3: جري سلام يا مكبت لي سوقي على تقبل هي لا اقول لي ليه اسف خلاص يا قلبي خلاص انا اسف خلاص حبيبي خلاص تودو سامحني خلاص
4: سمعني يا انا العفو شلت تصنع عليك لغرم نوديك معلو
5: كلاسني عصر من تبك تصنع ملينا كفو ولا نسكو
4: عصر بزحك ما نزات لغروشي
5: غروشي ليه تقدر العفو شلت
4: خلاص تمام قال يا خلاص عنكم من قبي براتي تولوا انا قدام يشعر بكم
5: كلاسني طوالي بقى قيسكو انا جا
4: يلا خلاص جا

0: الو سالم.
1: مرحبا سميرة. ها اهلكي.
0: اذا تقاوت سلام ليكو ابي اسمع معك قدام في بركو.
1: ايوه انا في بركو. اذا دي بكا تيار دي بنت واجه.
0: خلاص يتذكرني.
1: لا انا من مدول قدك يا اخي. قليب دركز اتفري.
0: خلاص كويس.
1: يلا خلاص يلا.

0: وي انا رسعك سلام قلت سيدي الكتب ولا عليك عليك
1: لك عليك لك كمل في دول ديمان نجي سنضررنا حقه يا اكسبو يا مكان منايتنا نتجنن
0: كم صلح
1: اسمك لا كم صلح اسمك
0: نقول ايش هذا
1: والله شكي مال عليك
0: بس حوالين ثاني

0: ودابة حيليوم أتو ودابة بمن إسيات كوينوك تعزبون كل خادمة زيادة كرعة فترة الكايوم إذا حكي أبتي بأبلات كادرات بوليس إيرتراز تودابة بمخنيات 24 قنبوت استسلاسلة أب سبورتاوي فلتات تكاسن سنة بباون ودرات قوليحو استعزبنا يئيوم
1: واقاخي عدي كبيديو زي مزن ترى نقر عكوانن بقنزب زتمن فريق بار عدي ياب عتمدم يوتي واقاخي كاب كلو سرزن زانتا حلفكي زخرع زحبن عدي عدوار ساي عدي كالو حفور لداتكي بنابس حلو كوخوب كواخبتي قرماوي التفترو ننصبرق برهانكي يلن تدفرو عدي عد سلام عد فقري عدي عد مقوس كبري عدي عد تاريخ عد بهلي من اللو نعخي كمسل زي ذلي صباقي ملكعكي أباي من السحابة وقرها بتخي بشلاخ زنبه نبيات حسوت تفقتكي مستثن به دمناتهم كلها بلعليخي مستربه شتا أوخي وقعي سربوخي زنبه متى صلاتخي زدمسس لسخفلي كفل سلام كي زوحس مسلات كي زنارو ناتنت كي عطاقو بجاح حالفي الكي صحيكي أبرئو عدي حجون ألنا كمتيني عانتوبو إياؤو ندقم تاريكي نعقوبو حدرو نفتسم أصورو نسعبو لسان كي كفتكي وشتخي ننبوبو قرماخي نورسو تاريكي نركبو
2: كابتس أبنين العلي تزدالو مدوازم تو حسابات بزوحنا قركا فتشوميم انتم أبالات بوليس كا برابيروميم تزدلها نسي حدا كادر كلك زي كميدات حسكا سرحالو زنوراندي تمليسو تكادر بكل نغرسي مريح ويني دوف مسواتي قداماي ماتوت قداماي بصوتو ملاي قداماي زي تعلاما موجهه تسفان قبر زياتونكا بزي جميرو مدلو زي بحرياتنا كادر وريسوم كبوم زل اوركتوب زل على قبرو تسبيتنايو امنتك قالني ومتنكا جميرو مالو جيتي نغرون أقدمك بأخيبا قال نقبر نيرناندينا هارم سستو علنا اللوغن زودا به قداس وين رخيبنا مسودا بنامك كم زقبر رخيب الكام بعلم دو قصا عين السبات كوين أم رخيبنا بومتن يقوير لو سبقو تسيت كم تسولنا هاتسفا لنا
3: تي كم زي زبطحو نقرك تودا به
4: كمان نخلو دماء كالينير أوالد نير انتسات فؤن أكلو نيران فليكا أفت دد معلو إلان ده حسبه أو مالاتي
5: بسبورتي خون بحفشاو فلتقات ولا بتقتمي سنة أبباو مدايو خطريق لها أزيو عوت أزيو دس زبل هواهوي نيرو سميعي تاو سميعي تكازل لعال زقنا فل هواهوي نيرو ما بتعمل تصبو نيرو
0: بوليس مسهزبي بموهاد ساتا سلامن رقاتن حبرت السب زحلو أكاليوم زعلاما شتو كهرم انتخوينو قنام بمجمريا أبمانقو ازلو هدات زيادة مسات من زتنكرينيوم نزي باقو زنقحلو كادرات بوليس إيرترام بار نزي نمتقبار ننويح اوان ودابنا كمي كخونا اللووم انتاينا كنقبر زلنام بخمي أقبابك زبلون كالأوتن حطوتاتن بزقباء تسفيفون بمبقاسيوم نزي استعزبنا يو بمخنيات بعالنا تسنت استخايدة وردرات كسلاسلو باقيعوم
3: سلازي بخادرات يركا اتي تكالاو سرارحانا بوليس حياليو دقافو خينكا بقبراو سرح وتسقيتاو نمخانيو نقحات عاتيعكا توفاينات حيسكا عاد معزو خاني ويكا لعل أقول قلوت نهزبي مهابيو نيرو تعلامنا تراي بخوم زي تحسرقن بزي أقات أمنا يبعالنا سنة مبال 35 عمت مركوسو بمقبار كا

0: ciao. Amici.
1: Buono arrivato, Elena.
0: Buono stato. Tanta.
2: Miki.
0: Ciao amore.
2: Bene, di sbaglio te ne bene, bene. Ma ti lei? Che belli. Mi la tua bocca.
0: ونعيد استاذ فتره ليك انا نصنت كم زيال كامر ما يا
1: عمت ما تصي قنبوت كنت ما تخلى خمس زيايات
0: مو حدان بمخنيات بعدنا نصنت كم تازل مركوم نزوم صبقات دقها كغابزو ابي ريستورانت صبقات

0: اهلا وسهلا يا زبوننا. مرحبا. تفضلوا يا جماعه الكير عميل نغوسيو. سال لهم ان لكم خفلا لنا. عندنا يا جماعه الكير فول ساده، فول مسلح، فول بقلابه، فول بالتكفه، كل انواع نشفولا لنا. يا هلو تعالوا سمعوا يوم عليك
1: اولي.
2: ويا خبط بالنعام هبوم لديهم دلوانو.

0: قول له شطا ليه هذا ملال
1: شنو يدي غنصح سمع عنده انا اللي الا ندير غدا
0: راه تاخذون
1: زبلاص دحنا باغي نقول لكم سمع عند حنطه ازي كنت فوق حسب الله جنزب سي نعاها خمت بكا قبل
0: امه تمسرحت اني تات تسمع مني
1: حتى سمعوا يا سمع احضروا بجحي لك بجحي زي زيانا باغي دفا ايه بعليك اوتك
0: وعليك
1: اوتك حسك
0: وا
1: اوه اوه جن مش اخذوا اللي خلى دوله لي
0: انا تي سعر حدا نقلنا كيريا
1: تينا تي سعر حدا
0: وا تناتك تناي كامبو ناي ناتنت تازبنا ورور راس بالكايا

0: كتت تي لخيتور
1: ايه نمنتاي
2: نمنتاي دو عمنا همز عينته وصايتها تسمعي يترف يا بليت ولا بقطري اذا بهر
1: حمطان نمنتاي خلص جنزب لك خمطا اوت كم زغير كاتهم لخو
3: املي غيادي
0: وا اتا سمع لي با وانت دا
4: كتر طرطر ما بلا يحنقو
3: برافو برافو انا كم زي يحنقو
0: جيست جيست جيست اسمان
1: ومايلن ናፅነት ኮይኑ መጀመርታ ናብ ዓዲ ከምስ መፃኸስተ ይተሰሚዐኪ
5: ካብ ኣየር ውርድ ኢለ እግረይ ናብ መሬት ዓደይ ርግፅ ከብር በዚ መፀ ኣይበልኮን ምድፍና ገፀይ ብንብዓት ሕፅ
0: ወይ

0: مشيت ساعة شوعات تبلو وديتاي تملو تطوبلو تطوبلو زي الملاخ تسدد سود قالت بحساني نادات عمي تملسو نقلو خينا الله بالمالتي
1: السلال فانا تي بمريت مش ميكا استوى هذا ببحري حي البحري اندلون باراكم عندك أقل أرتا دلون كأتو سلتوالي نحنا تابر قيدنا ببحر خنتك عن نتيعي تمديه أبكاب قال علو أبقم قم نايت أخات بلو جلابو ناي هزبي هزبو ناور كتوني يروا مالتيو كابزنا آسا فايبر قلبا جلابو أب عينتن أب قزفن زفالة ليا أو أن كم نسك ألي تغيرو مستساق لنا خنقو عزن داتو هالغولو أزن بمريت زقاس قاسا هارتات بفلاي تنتانكتات أبكواب عكيلو سلسة شغلة أتي مواهد يلوست حاسبان أتيكزي ونقص الواصل لزغن أنزي وقمت أتيو نحنا توم ببحرق نقيد تحاسبنا أنا جمال تمالو سنبال رياقن قلت لكم ذلو يقبر مالتي
2: أتي بمريت غيد بزي مريت غيري بحر غيري بحر غيري داخل أي ترقيدنا هنا أنا ودهيلة نساعد بقس مالاتي ببحري بحرت بقشنا هنا قيدنا هنا كنا عرفنا تعينا ناش تفطنا هتنيرن صبات الجلابو أي بعريا أولنا تعينا حن تحيل عرفا أنا رد حيا خينيرة أما ودا ذا تين تان كذا سويت شغلة كل فح فح مسولة نمملاسنا هنا تجاملينه تويا سرار أنا ها قدامي أنا دحريو دحيانة دحريو رايا رايا أصيلو كركبنا تي مدنيرو تلازي فشيلو تسوي إلى تمرشنا بخلاء مريت وين مريت مستوى قصنا يا إذا مريت نادين كان فولت هنا تحنت تأتو تحنت شكل تحنت وص تحنت شكل جوعزو دبها مسلات أبي تطول
3: جوعزو مستجمرة تب مريت زنغلة جناقيس الجمة أبي كبابي متصاب وقل علو أب عكيلو أبي جمع جم بحري شدشة تانكتات بسلم توحيدا سلست شغلة جوعزو تعانقفو مسمر من قدي سلست عصو دمة نتن تانكتات أو قديفكا كالي مسمر قعوزو كمرس زي قدد كونتات تفاتيروم مايتوخس عغمي سلس قودلون كلو أهدوتات نيقل عالو تماليسو نيامان بوغن سيموتي تتاويو نيقوبتات سيموتي نمعراب اندا قدفة ببوصولا انا تتقمة مولو ليتخو قعز حديروم
4: أبقل عالو أخي باقيروم لنا أكايرتي مجر جنرال يرز بهير عند مريم وچو أو أخي باقير لنا بقسك لنا حجي زمرحنا مقدي كم تقدم زغلوسكو بمقدي زمرحو عبد القادر البدري حسن سحريا ابراهيم ابراهيم لازم لو نوريونا حدا سالساي زم سلسه سواس زي ام كوينا قدميت مستمناي بي تي ار دينز بحالات انكسات نبرا يا حيل بحري قدميت كوينا مقدي الناس مرحه تاتي مرات
5: لمشات اسران حمشتن مغلط توحيو توفردن كاليا زبحال بالعلوات عزيزتي أو مستقالات لنا خمتلو بناي تقالا لاي بيشوف شوها تقبلنا يا تقعزو أب ساعة أربعة لحرقتي تقعزو تجمرو كاب قول عالو بزو حيكنا نكبها لكالي دارقانا يفرق ساعة تقبلنا مسكرنا نحنا إنا نتي مقد مرحنا ينخرنا نخيد نيرنا تمتان كنياتات حي البحري مرحنا ينخرنا أقاد أمي أبتني عكل لخي تتقع تمقد حدا تقبيبي سلمي اللو تقع تبلك لها نابزي نابزي كتب زي تقول له كم زي نخم زي أخذ حلف حانت ما عندي ناس بزيا ولا أجر وين يتحلفنا نحنا فوكس سلوز هنا خفت النايم إت بي إم بي إنزب حالات إن هنا سجيرنا نتسلمي إتاد حرينا رجيت أذنبر التانك جين نايم إتي كبدت بس خبدت ديو ولا مسألة سلمي حزاب نايم هنا دا مكة
6: مرسى فاطمة نحنا نحلفه أربعة تانك تاتي نيرانا تانكين يعني رانا تانا تانكي أو تشتاقون بالنيرو مرح مسرع تاكي غنشة مدفع عجي ود محرات اتهم زترفنا أربعة غاني بدحريت وبهم كوينو كوميات حزنيرات تانكنا هنا بي ان بي سبعا شدشنا عطي غانيرا تان أربعة نبقس مالتي شعوتا بقس كوينو أربعة تانكن نبقس
7: أبقل عنو تي شتونا قوى بلقع يتنقرنا نقن أبقدمينا كيو سلازلا كيو خنتك عينا 150 كيلومتر تقعيزنا إنا هنتقع أقارن تنكتاتن بمريتكن عطو

مرة لا تبسطني انا وداك تكوكا لوغني دوكو اغاما اشغلو اغامنا تاع لنيات انا كوميتي شغل نظيف شغل حقاكو وينك معنا شغل دون منظم كل مره كل سنه ديدنا يعني زيادات حقاكو تنو سوا انت ذات مره واحد يعني مبسوط انا يعني اي حاجه

0: كرر تحت أنين الفاس مغبرة ودب خلف زوايا الكوخ جرزانا وعاش يسقي تراب الأرض من دمه ويحسد الحقل أشواكا ونيرانا وهو الذي هونا الدنيا وما هانا
1: قداس السولا دوم روت دورينا إلا من يوديكم دون هدت فدينا قيمة قندت من أدنى ومطور سلاب قسينا سمنا تعلم دمرت مثل دول سمينا قولكم نسكم شهداء قلدات يا بلينا قولي عورتات من تدرى قلاقل شعب صابت يمانو حواني قار وحاقل حواني قار وحاقل إلا عريت قلت بتاع غرام حالفنا ألف شعبيت قلاب دفاع تعند قو قلاب حريت قلت ريا وصلت كلها قولا منا كلها قلحتنا مدري تقلل طبعنا تاريخ صفحتنا المرض دارف حواوات بيمانا وحدتنا زحايف أقراتك مفقارة وصحت فرحتنا ريا تعلم دراسة وقاب دماية أمانة شهداء كمشي تدايا

0: لنا يوم لغان شعبنا كان الوفاء النصر للجماهير
1: أربعة حبري أولع هلاقتو زي حسس أيهدم أسراتو سماوي ما أزاهب تعلم مسرتو تصليا ما أزاهب تعلم مسرتو

0: بتدراسة رقم تواصل جبي.
1: برور ومداين مدارس ابلاش فاتحت في الليل، هذا كلنا اجنتنا التيشو دراسة نعقل لهم مفتو مستعمرة قليل دواء.

قلقل مروباك فلكت نار رغيبا تبباك وكت بلا المريت مستخبا تخبكي بنا بقوقع على باه.

هيثم وحيشات متقبل التلفزيون إريتريا قازر السلامتنا تكبت دي بنبل اليوم لدال أخبار لساعات لا أقرر لكم سليمان محمد سعد أنا كحقول لها جارة تعديت موسيقى دي بتفا دي بأرس أخبار قلامبت محبر عافية قبيل إريتريا رابعي علماي مؤتمر سرقلام ديبي تشيكاغو سياتل و اورانج كاونتي لا نبرو اريتريا 53 عيد حريه اريتريا بنيارت عيدو الدرع مديريه عبد القيح مشروع معي ومبنى مدرسه كالاي درجه الدحرى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ديش عبدو دي بقبلة لبنان لوديو عمليات عسكرية قل أفيحو أمور حلفة رئيس يوكرين فولدمير زيلينسكي عدو من جرمان نظام دفاع طيارات لتموطع بو آلات كم سلمت أتامرا سبسلطة عسكرية أمريكا وكوبا دي مركز قوات بحر غوانتانامو هدق دوقري ودو تفاصيل أخبار محبر عافية قبيل إريتريا أدك أب سمهنة عافية قبيل إقل سن عافية مجتمع باتب السقرات مالي سلاسة مايو رابعي الماي مؤتمرو دي بقاعة كونفدرالي الشق على إريتريا سرقلا تا مؤتمر دي بشبت من جربي أسك ولف للطور لمد سجاير وأتنباك وتأثير لابو عماول مثل عادة أنسايت لقيس قياب من مهرو لا سبب متاكل دراسة وبحوث دي بعافية قبيل سن منبرت وعماول دي با من غلاكوما لتسارو مهم عماول ولادة دي بأبيات وأهمية عافية قبيل لبالكتب بحث تقدمها بل اللي دي بناي حول تقرير محبر وتعديل لقبأتو دستور محبر تهدقها رئيس محبر دكتور فتصوم كبراب لمؤتمر فهم علوم حاضر هيرار بحوث وفطر عافية قبيل دي بشغل حبر ولسادف متاكل اقل لتهدق شراكة اقل تعبي ونايلامت وكد نظام عافية عدنا شكل اقل لثبت مهم كام توشرحها دكتور فتصوم اند اتلا مثل اقبو شغل وزارة عافية لقيس مهنة وقي سب مهنة اقل لتأكد لا تسدي وثيقة حبر ومولب تفاصيل ورات اقل الدالي شاقوكم هلو اللي هي سب مهنة عافية قبيل دي بأكان شغل لأبوم تا مسؤولية وحقوق اقل تأكد كدمات عافية اقل لسنة لأما ما كامتو ودحا مشاركة بجهتهم لبحوث لبزحة كفال عدنا لأشمل اقل لقبا مشاركة أنفار اقل تيزيد وراتات بحوث اقل

0: ሃሽን ወሊ ለእግሩሽ ለኣያም ነስእካ ሃምን እየ ኣፈይ ክበልሰ እቺ ሕግዝ ዲባል
1: ይማ ግሩሽ ሌት ሰማይ ዓርገት ሌት ወምድሪ ሰዓትራት ግሩሽ ምስልየ ሌት በስ ሰብር ደይማ
0: እንታይ ጀና ሰብር እንታይ ተደርሰኒታ እላ ግሩሽ ግልምን ሃይባሃለየ ኣነ ገለ ሃገጊት ሰምዕ ልዩኩ
1: ላ በስ ኦረ ሃይበለ ግሩሽ ምስልየ ሌት እሞ ሓቆ ምስልየ ሌት ክምሰለ ደባንግ ክሪለ ሌት ሓሴባ በስ
0: ሕግዝ ዲባሃለየኮ ኣብላካ ኣለይኩ ኣነ ገለ ንሳሕ ዳለየና ሓድየውምን እያ ኣለያ ወገለማ የሰብ ሰዋልፍ ኣምጣ እግሩሽ
1: ሃበኒተስግሩሽ ይማ ግሩሽ ምስሊ ምስሊ ነፈር ኣለ ለ ግሩሽ
0: ወለቱ የ ፋርሒ ትግባ እግልመ ነፈር ሃብካ እያ እንታይ ኣለ
1: ጢፍ ት ጀማ
2: መለይ ሃሽም ኣና እምበርክ ረታዕነ ለቡ እንታ ሓይስ ወት ሓይስ ጉል ወፀጋይ ፈታይ ወገልገላይ እንተ ይኮን እግ ለበለሰኒ ብከሱ ስዕሩፍ ትዘርፈና ዘለየኩ
1: ኣብሽር ኣብሽር ሻይን ሓርከ ኢልደባ ሰና ሓይስ ወት ሓይስ ومن تحمد حمود حمدك انا هنا رايك زبل حمديتات كنوسو موش تسالف اول طياره تقلها بكات ابشر
2: زياد يبكام زياد انت نسالك طعوم شكلك قروم اتوقعك عصوم وتياب مو كلهم على قدوم انت ما معش
1: سالني يا ري بس ريشاي ريشاي فجر بس القروش تديك كريات امر لك بس لكن ريشاي حوي ورشرت بي لغروش توقت قلت بلا سقلي انا دملكم كبري ايش اما لي سنكويت سنكويت دبر عوضك دبر
2: ابشر ابشر لسكب منا بس وراح يصنح منك وحولا
1: ايوه
2: تدور قبل سديب كات انت بس اقل فجر جهز لك
1: فجر
2: جهز لك
1: ان شاء الله كذا هو يتهاجك شويه
2: شفق لك
1: شفق لك تمام تمام طوال
2: فجر
1: ابشر
2: يلا مع السلامه
1: فجر بيل لي شاح لا يباس كريم انا زمان هاك عم تصقلوت لغروش وهاشم ورط ورطكو بس بس بس بس بس ورط اسمان الليت مان يا قولت اسمان ما يقرن هاي اساس الف يكون 60000 سنه بس بس هاي صوت هاي صدر سنه لا يقلت كارما لبين بس ما مشكله هي بوت فجر بس ايوه
0: اها انا قلنا وسكت حجي عليك امسل عليكم انت اقل عدري شاي اسنيك ابا مش الا غروشه يا مصكها من قبي انا اندق سكنوش فنطر قلب ديوم
1: يما بس غروش قلب لسات ايت الشاكل ذات ريكي زياده اندو وديكو تر اس قلب لسكيت
0: انا زيادتي حد يحد منك لا غروشه بر اسحاب النيته بس انا لا بدير امره تعلكو بس لكن ودي انا بس بدير امره تعلكو انا
2: استغفر الله العظيم مين جنى يا مالك الا هاشم غروش من اي بوته زي وده حتى دوت لهن كرايل بنال وبيك ميسر فن من بيكو قروش شكله دي بدعه دي قابله لنا سيدي قصاد انت اربعه خلاص حول ولا قوه
0: ها بعيال وبيك ميل اسن فكبي لي كمش الناس خلاص حوان قبا سيدي هياني اب ستل دي هند قربان هي صقات بالي على دحن دحن قلت ريت انا وتهياني انا تويه
2: انت زي كفوك دي بدعه

0: ምገበለኪ ምንከሎ ማሎም ከለዎ ላመ ቀዳም ፋይዳ ወም ሄለና እኔ ታሽም ክራስ ረፍት ጋር ባገና ቴሌፎን ዶት ከዘንዘብ ዲና
1: انا متودق سلكا هاشم كما وديت له وديه اسك لغروش تركب ريكا تحبى واقلاقه منه ام عليك سلاله تركب لكن دا اتسلكا نعمالك استلمت بله
0: ان شاء الله وسبي يكون من هذا ميد انا خلاص حريان لبين ومن كل وكين هيك تامري اللي موضوع لي ابي حدارك الامر حزيل يكون
1: الله عند عرق باب عيال ايه تتاسف الا الدنيا نقصو فاهمي يكون الا الدنيا ريكا ناي فايقه وناي دار قامته اذا سنه استرح قلي فطور بقلم صكاته ساكت همومي بتبطاكا الا قروشي يا مصكا هم قبي انا اندق سكونوشي فنطر قلب ديون
2: لا لا لا لا لا الا عبت انا بسبك قلب بس هي حزين وابويا كمان قال امر لبون بس ريش ريشاي ريشاي مصا مصا
0: قول والله حد الا هاشم باك ريكديو
2: ولا ارا دراماك نهرب الله يا ورا اقول هربوا اللي بس صور الاستل صور صور صور بس ايوه يا ورا لك على صوت رو

0: ابي حسين ابي حسين انا اللي جانا هاشم ارقبي
1: انت يا دهنا اللي كفكن هالكبك بلي هي جنبيت مو وديكي
0: هل هاشم اقروش سلفة مني وقل عدري شاي يقولون السلفة وبوليسة ديبي أبا وأنا أحق زدي باليوك أبي حسين بلا السدي بابو نتحاقو ونوزكم تحاقو
1: تحاقو
0: أيوة.
1: بلا السدي بابو
0: أيوة
1: جل جلالك بولي جل جلالك سمعش كم حسين اللي والكل مالت معطيوه لما قالت طيبو بلا كليكو مسيلي قاميكي قاميتيني قليه
0: بل لسه امسلكوا ابو حسين ولا لك الاتوت الهلات هي انا امرت لكم بس سلماته وسلمى هي نو شندقسكو شقلا بالرياض
1: اول يعني ربدي بكير هذيك سامعين ليكي لا قروشكي من اول كطالبه سلمى موديتك ككل اللي يعني تبزح وتا وحده ليك
2: انا يعني فنجكلوت سمستير ياتي
3: يا
1: تفكروا
3: حلوه الا قروش لا قلنا زمان ايوه وحكي انا انتم بليت هذه تهقوني ما صعد شيء سمعونا من قبل اكجهتوا
1: ايه بتكجه اكجه هذا هي امرك لا طول ولا كبارت سنو ديكي اللي بس يعني نوشك حليله يما كبل دي بليت هذه تاتين
0: انا قروش نجات يا حزه لا يا حزه اللي قبلكم ليكم ولي هي اللي عد قروشك على امي له حكوا يهبوته انا نو شبك فوقكم سلامات دي بيا زمان من نفسي
1: جل جلالك جل جلالك مولاي ما تناطرت لي سمعي سمعي محسي قياس ديب سلمى فعود ديكي مثلا نسمع ليكي حري امسلكو قليتي بل الدققي الا سلماتا فاهمتنا ليكي جدا كبون دا تقطتكي مدرو تيتو تدكي مدري تمسح بك الدققي يه
3: دحان حالتو انا قروشي قروشكي تمام متقبل ليكي وحريني حيلة بس بتربك اذا حسبك اصبري امرك لينا متقبل ليكي
0: بو انا امرامي اي ليكم من قدامي حكوت بقسكو ولد حمارة قال دناكا كأنا ها من قدامي عشر ودول بس هي من يلي شوك له
1: من كل الشوك له يا لطيف يا لطيف نجات نجات يا رب اسلمانا اسلمانا واتمتت حايسانا ام حسين احنا خبري على ان نديكوني اللي والكي يعني الذي يبنيش ودي بعباي لا الدفارس الا ادب اللي يعني من كوار صوتو انت ورسكي اوتو بلدتو تهلا جلالك نجات لا ادب لقبور العلوة حتى الذي يبيعنا هنا يوم تتحنفلا تحنفلا يوم تي انا سمعيني نجات بس يعني كمالك اديتي يضبو منا لتريل كيني إلا حالكي ما قدم يعني باسيرة باسيرة
0: باسيرة وطورة في حدي
1: يا
0: انا نوش اللي كوبلت اقامي انا نوش اكوبي
3: حتوي من بايك سمعينا زي
4: بقاس مثل عدري شاي كل رأسي ينفعك من تأسابري تمام على
0: دحن مشكلتي انا نوش حل الله بس انتو حالكي تنبلو
4: ازيد
0: زمو بس
4: برادك ازيد
0: برازو
5: سمعني مالي لا تيلا لذو كوتو تبلي لي تيل الملاي سن رايم وسدوتو اللي ريشا انا ورعت كقروشات سلفني يبيلين وانا كما يقوي كرحيم انا يكون رحمك ديبو كم نمي عند السلف كقروش ابكو واتو ورود كاين وتيل ماي مبلبس قبل قروش بليزا بابلك
6: يا اخي عليك انت تلم مبلبس هتي كونيني انت عليك الدراسه كقمش وفلسفتك

0: والبيلة جرينا يسرت حموم ساري
1: ليلو يا ليلة يسرت حموم ساري ليلو يا
2: لا هو أكبر أقليت ما تتقليت
3: أبرب بقى مسينا من أثناء دادات
4: السلام عليكم يا والد. وعليكم السلام. كيف الحلاية فبط أطل من الشاكل؟
2: حلاي حنا مسلا فتونا ومسلا انفت يوم نحلين دايكون شيفو تبن ديب ديبا كل رأسين التلهي كذا انت متقص ده ليكن انا قل السلام اكن وقلت هاجك مسلكن دبيلكم مسكو قل متقص كنت هتعلم دي بيه ليكن
5: سلام حكي تحنا زل هاجك اذا من نقصيك
2: حنا لا تقصي بلا ما يلينا بس
4: يا حنت تعملي
2: كميتة لقد كنت هتعلم بس ليكن سبب ميتة لأيام دي بيه ودي بقى بستل تتقريدي يا علكي دايم من بوك ما زعدا يكون فدا قلت امري بس وعدا يتلبس هاجي ليكن لا أقروش لمن هاشم إن دانس أكو مبادية مبال ليكم سبع حقوص دي بحلا من باعي
5: حتي متقبال ليكن هذا قيت اللي كين بلا متقبال ليكن
2: انت أقول لي كسكيني أفو كتباتي اللي قلك كسسي يكوني سمعان بقى قلت أمره إلا أقروش لمن هاشم سلفنا وهاشم الأمر انت تمنيت يني أفو كتباتي يكسكيني إذا يفدي حان قرب الدين بالنبرنا بحل وطي من انتي مالنا هبينا مالنا حقوزام دي بلينا هاشم يا الاقروش ناين دي قبي من يا ناس من يا جوكت ولا تسمع
4: لا يكلك بقى وانا يبعد عليك سنيني ولا مالكم يا رشاي ناس ولا رشاي تحاسب
2: اللي لا تجوكت حجه وحيز لعال قابلته انتم نوسكم ابقروشكم شرد بيتكم هذه شرد زابينا لا انسى لا عمل التهدايا والحوات من يتعجي لا انس حقا انت بس قل قنقراها ما قنقراها على الناس الينا سالما حنقل بقنا اي تأمرا كفأنا سالما قرشت ايتا تات ما قرر هي قابل حليب نستينا يا حبيها
4: سن تبنيت حجة لما اينا نستينا
2: لا نستينا لبنا نبرد
4: كيدي لا سنة يجي سالنا
2: منكور
6: لا ريشة يا أخبارك أريد من مزعك إن شاء الله نواي وقدامه سنيت مامي
7: ما شاء الله ما شاء الله مدريت أمريكا ونواي بلاك الله خلاص أريد منه بس تمام نتريحه سنروح شو ده
6: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله وتبارك الله أنا من اللي أبي قعدت على يربي من ودتن بس بالأسبوعين حزر ليك أول ركبتن تقول
7: سنت ركب منه أريد مدري بلاك الله ما شاء الله وتبارك الله نزل ما وسعر النواده من واهية سر ورا تدبر وسرود كلاك لقلم ذي قلبو بوت بلاك الله
6: ما شاء الله
7: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولا سبوه كبارات ودوا قروب الحليد وتريو
6: يا سلام
7: قروب كل تريح
6: يا سلام
7: تريح بلاك الله واللي سبنا وين الحلو قلنا وياهم الحلايم هي ملي العجبك ما شاء الله حماليتات تمثل تتوجب وتكذر حماليتات أشولي تتوجب من قولي حماليتات أفاك مام ما أتأت من لي ما قدامت لبلوت الحلو درسامع يا سلام وبعد ما يمر بعدين تبى تكون دي كم اللي
6: لا بس هذا
7: بس أنت باقع بك من قبل يوم أباقع لبو ها إذا ما نسعى مملكة
6: يا سلام يا سلام أنت قل أزبي كمان
7: عبي سنة أزبيك سلس ما دفع بعولك آلي أزبيكم اللي وقصب قديم بقول يوم أباقع بك من قبل أباقع بس سنة رافعت اللي
6: ما اللي
7: تمام
6: اللي. أنا ما بس أبين لمناسبات عيد حرية وعيد حجر إيكا بس اللي باقي أنا عولك تفقري كنا نايك قل وديته بس أنا تبقصكو
7: سنة وديك أباقع من مكة بس رضا أباقع يوم سنة اللي تملي
6: لا
7: سنة اللي
6: أنا بس كنا نايكا بس قل وديتو بلاك الليكو ربع أقول له بني
7: عودك
6: مرحبا
7: عودك رضا
6: مرحبا خير تبادية مرحبا
7: مرحبا
6: عشو شوتنا يا هاشم يكون أنا شيخ السوق أنا قل رئيكاتو
7: هلا
6: لا خبات ولا خبات أنا شيخ السوق أنا ترينيتو
0: سلام عليكم
4: وعليكم السلام
0: سلمى ولا تشي كفو ليكي
2: انت قلت عيني وقلت تعيني ما اسات ليك مش من اللي قج بس وركي حزيك من قبل جوكتك اقلع على سالسي
0: سلمى اول انا والدايتك انا حشمين قلت امري حرهيه انا لمع الاوكي بيلكي سامحيني يقلي بالك ما تقو وتقروش حجوزا منتهى الله هي قروش قل اسلفكم وقلهم تبلس قلهم
2: انت قلع على المطلق على حالة لامبارا ششكيها ازي هي قلع عرنا بيتك مسأكيني انت لامبا من قبي انا هي قاز انا ازي بس من اللي قجتنا وكميني
0: سلمى اول شيطان عاوزي قلت امري ومن دمر اللي تتركب مكسب يليتني قلت امري حر هي معليش هتوم ما لوم حزو بعد ما بيلوكم
2: ليل الدمر بعلو قي يكون اباينا دمر اللي تقلق بزحلق بقى وحودة دمر فناتا يفقرك الحنوطة
0: دملنا بورليتا بورل اكيتا مسبارا وصبرت من قبل بطير ميبا وقالا ابي الى الحيلي انا هي دملي عرق لبا
8: الله اسال ما ولدي رب سامحك اول الله قد جيت لي نيقولوا لا انت قلت امري ونفعتك من قبل هي اللي هي لي جاقفوا منه
0: دحن دحن جيسي جيسي انا قلا قبلني قلت عجعن جعنا وقلا للحشمان هي محبر وصرق انا قلت امري ولدت هي
6: سمعنا هاشم جاري يوم كبر بما تكلكو كبر لكبد لبرد لكن بس رح كلا فرد
9: جالا كبر كيرو بركتو
6: كبر في الراس كبر في الراس لما لا تأتوارس وساكت ليت الدفارس
9: يا ري كبر في راسات حق وريك سن ريك من يلا فرس دي للدنيا من هالزات
6: اذن كري انت دي انا ريشاري اكوك الكمال ما شاء الله وتبارك الله حشم منن وين ده اسبه ما لا يعني شنطت من سلاد ده ملا كان وانصر ليت عندلت هالكبب نو سبلك لا شنطت من فوق اي يقول لك رايت تحرم عليه زي ركبك حق الكبك تكات وبحيله لك ببردة بس الا سلادي قبل اسمه
9: بس ابا منتيت بحيله تبي يا ري بحيلتها قبيل الكبش كله طلبوا انا وقت على الحيط ملكنا الارضيات ابيك على الحيط ابيك على الحجل حلتك على لي تركب وحالك على من تلو انا قتال الضاب
6: حشرات اللي بدها جميله اللي ما تبلباس انت ازم كمنو وما دبالك عليك هلا بس انت نوسكا كوفا بعمل سلاديكات بلسرين
9: بس يا ري بس ما لي تكراتي يا حلف لو لكن شيء قصوك الا حاجه الا سكين وكلاشين وشين اللي بيقولوا حاجه شيء فتيون بس لكن لكراتي يا يا ويكو
6: دي بيدي بشي قصوك كنا بزو حركاتي تودي انا مهروت علام لدردور انا بكراتك امر
9: بس
6: ازاي هي نيت بك مثلا انا امر نحن نحن
9: متودم مثلا
6: اللي ناس انا كراتك لادرسكاتو ومالككم كفت بلس قلا ريكاتو ودولو يقبل
9: كفجل بس

0: كمالي
1: أيوة.
0: أصرت قبل ملايكة جيس دول ألا تعريو تبت تبلو ولا مشكر
1: ولا مشكر ديبو.
0: أيوة لا لنا رأيكوكا كراتي
1: شكرا لهم
0: وريات لنا رأيكوكا بس أيوة. بواجب نفعك بل من قبل قلن فعكاتو
1: أبشو
0: والتمام دول تكيدو تكالا شانتات نسيك فللي إبسكي
1: أيوة
0: واتقواتاتك من قبل أنا روش أقل إيتيتو
1: بس أنا زي
0: إيتيتو
1: باك باك وإيتر في شركة
0: أيوة
1: هاشم يتفرهن كويس
0: يتفرهن شركة
1: زي سمعني مالي انت كمان ونادى واهيت الريام اكيد اللي توسنيت شيكو سوق من امره وانا ايك كل بعدت بس يفري لكن لبلبل ولا سكين حشيشه يفتشو
0: سكين ولا بو بلبل مبلق الجمو
1: أيوه.
0: زل ساعتات التل حلف
1: أيوه.
0: تمامات هلا انا تمام بس تاين كوك ليكو أيوه. متود اي تفرح
1: ابشر
0: كله كله يتفرح
1: شباب شباب
0: ايوه اذا وقتوت اللي انا مره بس بس
1: ما ترى
0: تنحزي دالي
1: دالي
0: شريط
1: ها شريط
0: همبي
1: همبي
0: وان بانجروك بايسي
1: يا يا
0: يا سري بانجروك بايسي يا
1: سري بانجروك بايسي
2: بس بس بلا
0: حافظ اللي حافظ
1: حافظ اللي
0: قلتنا
1: ها
0: زين
1: ايوه
0: اسرق بقى
1: شو يا فراري اللي تقبيهم
0: لي تحلف حلف
1: شيخ عبد القادر على دق الحدر سيدي انو سيدي اقبل لا تعرف
0: نوسكا جي شيك عبد القادر وكا تجي نوسكا نوسكا قال هاي متعرض

0: مولاك ورقت لي لا اله الا الله والله هاشم هاشم مع السلامه يبا مع السلامه انا كنا يدرسكو كذا انا كنا يدرسكو
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: بسم الله
1: بسم الله. يا أخي منصور يا متى ربو بحيلة شفا قركم نوم شفتيت كأسلام يعلو
2: أبا يكالات من بس هيكا إجل كان بس هيكا موكا سبو دم قطو كردي بانا
1: لات بس ينو أمركو أنا أمر بلا طاقم ينو أطاقم قصبكنا موكا سكو يتصبركو أزا بس بل بوليس حبرت ملي بعد حدا لبون
2: يا لطيف أنت دحن لك من مزابط أغلي
1: الحمد لله الحمد لله يا أخي قوي بندا قيس بلك لك ورو شفتاي سنة قلع بابا من نهر كان ترقب أديبي
2: يا لطيف
1: وطل نزبطين لشان تشغل الانساميات والبيلة واللبكو دي بوت أول تأريد كريم دقدق دقدق وحقوها أنا أسكم منك من نشان تشح حبل نمسوه قلو سرو ترق هربو بيلة مني بديل سرد بقسكو قل عبيو وحالي يو قميوكو مالي قميوكو جماعة تحتي إطلاقات شبيوكو أنا أولا كان شان تشح رسكو هربكم
2: أبشر فارسوات فارسواتات بعد بشاروتات إلا علالة أوديت أسنب بس بحكا فقركا منهم
1: تمبل نحكي أدام الجماعة دي بنا
2: رب فرهب عيال سلامة شفا وركونا تبلو لك فيا على القلقاي
1: كلمة الجمال باو والله فلا تصل على أها من سميك أفضل إن شاء الله. هلو مرحبا مرحبا نجات.
3: ألو رشاي سمعني يوم ملايكة حدث صادفة يكالله
1: متى بلا حادث كفوت حادث عربيات ولا مين
3: لا لا لا لا لا التسوق شفتيت ركبوه وشمو ويزابطوه أزاك تأمر نبيت التصل ديبك ليكو
1: متى بلا ليكي الله أكبر إلي شفتها لي ركبات ركبها الله خلاص خلاص أنا العبايد حنا أبايكا بلا أبايكا أقول أنت أقومت من قرب نوشي مرحبا
2: مين جريد بمدحن له؟
1: مالي هاشم شفتها لك جي ركبوها تروك بيو تمام هرشم ودي بلا أنا قلت لك سوم زمالي
2: خلقيس مسلكا ما تدلين نوسكا
1: يكا يكا أنا قلت لك إيتو يمكن أموري كون شفتها لك مقبي لازم حبروت أبد أهلا مقبا أنا النفر لي حزي لك
2: خلاص يلا سنو ديكا ألا لما يكا ما يأكل أسكا على ركبا
4: يا بند فزاك هل يدقني يا بند عررقوكو يا بند عررقوكو بحد قد يبكى اللي بقى العسات اللي أنا بس أمرت وقوكو يومتين الدم وجلتكوكو دم
5: أوف أنا ما أتهمليني من ديكوني سوقات اللي يتورطفكو بس لكن ما لاي حوان تهليكو شيكو سوق هربا مني أنا كني قابلنا أنا إما سابين ليك نجات حتى من قانا حكو قلو بونية تبار إيكي تش سمار إيكو مثل شمال غربا بس عشافيرو كفالا قيمت دي شوية تدريكو حلم ريالكو
4: يا بو قف زك تق بقف زك نجات حلبيه اديك كل حرك بومتين بس بقولوا ربو
3: حتى انت اسمعيني بوليس من الناس اللي حسنا ناس
5: اي فالكم بوليس يتصلوني الا حماقه تحم قلب لون انا بس رايكم اللي بل زيد ولا بشبهكم جوا حررو اند فتشكو ريكي من جو عندك ريكو كمان خارجوت
2: انت حتى عشان نار حت قال ركبنا ادك اللي جاتي تبل كيمبل كيمبل منين هذا سبب عدلي تمت
5: انا زمن

0: ጣላ ወጀዲ ኢላ ወጀ እንደ እንደ እንደ እንደ እንደ ሰርቀረብ አላ ምን ሰራላ አክበር አለይክ ደይነ ኢላ ኢላ ኢላ الله محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا جماعه الخير محالتك سمعتك يا انت اللي انا فر لكم اني علي وقطعك وعلى شويه يعني شويه على صورته شكله يصبعتك
1: والله قلوبه على شكله جليس بس لكن اوروت بلاك وحنقلطيشوت بس
0: ايريك قتل حنقلطيشو حنقلطيشه يا ري انت تمسل انت كفرك بتك اسمعك بنيها الا كرهتي كانت اللي بيت يعني كرامك وانا جات واللي تات تفارهمو حاجه يسلم لله
1: سن على كرهتي تمام قردم وديكو وقلقتلن درب الهرب مني بس
0: كنا قرودومت انت قرادمك
1: ايوه ماكم سلوت للدنيا
2: السلام عليكم
0: مرحبا مرحبا عليكم السلام
3: هاشم قفار من الكوره كبك
4: قفر تقفر كقفار لبلر
1: لا انا بس قتلوت اللي انا هدوت انا يا زابط بلاكم اللي قلني اللي رجعتوا
0: هبا هبا هبا لا ورا هبا دس قصصك قصي قصي ما لا يدس قص انت حيطان قص ابنك اللي كنت قص انت رجعي يا ميت لي
3: يا كوكا الى قد حنكا انا كقعد ما زهليكو انا تقبي ابي حضر ورشف تاين مثلا لا كمدي بي وزبطكو وهرب مني انا يا شتا يركبا وترك بيام زركو قعد ما زهليكو
0: ريشاي ريشاي ريشاي اللي تليها كيبل كم بليتو تلو بلا كليكو انت وهذا ليك من قبيت تبري والله تقول لك والله تقول لك عتل ليك ريشاي ها بتعرف تقول له الان
3: اه بنيا تقبي شفتاين دت مسلكا انت تركدي بنتاتو او بيحدا انا تقبي النهر اول فيسك سبعكو حكوا ولا فيسك اورط انت رديبه وزبطيني وانا هي برحفقر تمام ابطكو وزبطكو وحقو هرب مني
0: يوميتو لولو تبلون ليكو بس نجال صايو انتم بلات على هيقات الله على كل ايدكم شفتيت قبول ليكم كل ايدكم شفتيت اي منكم تلا شفتايه انا منتم يبل
5: حالو الهقي قبت من قبي اروى شقنا ما بيني مستكم شيكو سوق وهاشم اقرشا قال زبطو اندا قمو سمعكم بيني انا لكن قمش جاي مسلديبي لكن بلا ريال ليكو شيكو سوق مين وديه اكل ويبدان بس
0: حتى دول حتى دول دي
3: ابي حدا ابي حدا انا نوصو بس لنفرت انت ردي يبركم ليكو اروح افكرت حد دالي عليكم زبطكم وتهربمي لكن بس لنفرت لكم ليكو شكلو مثل الا هي نايه نجات بس الهاشم شكو كلكم هاشم مثل
0: سمع هاشم سمع اماني تاجيك من قبل لك ليكو كم ان لنفر بوش حكايه هلا انا ما يعني بس الشغل ايديك سمعنا ليك اوان تاجب لك ليكو ويا هلا تقول لي شيكو سو تهلا
1: شيكو سو قالكم
0: ايوه
1: بس اذا دحان ان شاء الله تفنا تجيكو الله يا بس من اول قلنا امصاق لكم اللي شاي انا فرق قدم كم يوم قروش سلفني يبيلين وخلاص انا سلفكم درحمكم دي بوتو قروش شكل ان وابادن واخيرا انا احرقكم وقيم يا شيخ السوق على شيخ السوق بعلميتو قروش بقوب حلال نسوم منه وبيلين انا احرقكم وندم ساسلكم شفتاي ندم ساسلكم تنتركوا دي وشيخ السوق هربا ما حقها ما حصل بس يدل انا زي حسك
0: سمعوا لكم سبحان الله ريشاي ريشاي سمعني سمعني ريشاي حقو ما حصل حتى اذا ليك
1: حتى اذا ليك
0: الحصل اللي تو قروبك اللي ترى الله قروبك اللي ترى الله الحصل سبحان الله سمع ريشاي انت مركبتك يا ابوك ما حقو ناس عليك اكل مي بلاسكو
3: ما اتبعت انا تركبينيني لكن دينو قلف ديدي ببل امد في اس بيكو وقروش بدي بصو اللي حصل ديبي انت عاشبه وانت قلابه بلا كفدي بنيكون انا كولكم زبط قلت له سامحوني وتما مالب قبي حزين
0: بس بس بس هذا بس كليتكم سال عامكم اللي انا سمعنا ليك وانت هاشم هي بس دمك بيلك بدا دمك هدر
1: دمك بيلك بدا انا شعوره ودو وديت ودو ايجت من قبل مربات قلب فدد
0: حالك طلع يا جماعه اول انت سمعنا ليك حيله نفعك لا خلط لعبي وانت ريشا هي لغار اقلم مثلنا يتفاهم كابوهم بالهلين عنديكم ابلا الاذى فهمنا وشي بس انت يعني تقبأك تقبأك اذا انت يتقبل سامحونه تبل بس حناته لا سامحنت اللي منك

0: اخوك ها هنا هاتو ولا هي لفتان لشيك السوق هي بس لي انا يعني شغل نو شغل ريوت قلي هذا مو قلي هذا مو استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحان الله ما حالت ليها ويا رب نوس كان ليك خير قدر ها انت هي سمعنا ليك هاشم حيلت كم سنولد يا امركا تجز لك النادمه وضحت له نوشاي وتقات لي ها بحيلت لما تصحل كم يهلا قلت امر بك ريم عستري بتصح وترود مدري ايش هتر هذا انت ريشاي رب الباركك ان شاء الله اللي مال قولوا ناس هليك كم وجدك بلصو تبع بلصو وانت هاشم هي من الا وحر حيلت سرق ورحك من شر وري املاك لينا ها اتقدام حقوت هنا تركا كم نجري تتجر ادم تجج
1: ابي حدار ما له هلا مسلي ما له ازهي بوتان
2: يو يو اول جور من يعلى وانا ما ديرك بالليكو وانا ما جيم يا حوان تاليكو سكاي دي مشكلتها انك سكمني اذا بس طفات انقرار دي بارات اقبل البوله مثل الا تشحسلت اللي انت
0: بس كم ان الا تبي ها طفات انقرار اتبع على تقبل اتبع على

0: أجري تزنبرا قزيت أتنات موزكري و حتو خدق ملكي نادما سرحتنياتات سنت سراح شفتنات وزتا أبا عن قطعتا كيس فرا زيت وعل قزيت أمن تبال
1: ندها إرترا استكت شما رسعي
0: أجو خفتني قد كاب كلين
1: ده إرترا
0: كنتن كالي قزي آخي لالا نادما سرحتنياتات سنت سراح شفتنات زرفا قدم شفاتون بوليسن أب عن قطعتا كيس فرت زيت وعل زنبرت قزيتا زمنيات بال سالسايت ودا داري تعامي هابت السلاسة قلق أب عبيت تلوخوتات منيستر حروشاسي مبصح مرو

المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. من الفضائيات الإرسالية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الجمعية الإرسالية للصحة العامة تعقد مؤتمرها العلمي الرابع. الإرتيون في شيكاغو وسياتل مقاطعة أورانج يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. تدشين مشروع مياه ومبنى مدرسة ثانوية في منطقة درعا بمديرية عدائيه. إسرائيل تعلن معطل جندي وتنفذ أعمق توغل بلبنان منذ ربع قرن. اليابان تنفي ممارسة عسكرية جديدة وتتهم الصين بتسريع التسلح. وتحالف أوكوس يطور غواصات مسيرة للتسليم في 2017 في 2027. أهلا بكم. عقدت الجمعية الإرثية للصحة العامة مؤتمرها العلمي الرابع في 30 مايو تحت شعار تمكين العاملين في مجال الصحة العامة لتحسين صحة المجتمع بقاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إرتريا. وطرحت في المؤتمر أوراق عمل تناولت تطور عادات التدخين.

والعوامل المؤثرة فيها لدى البالغين، بدءا من التجربة وصولا إلى الإدمان والتحديات المتعلقة بالحيض وتأثيرها بالغياب عن التعليم والدراسات البحثية في مجال الصحة العامة وجودة الحياة ومحدداتها لدى مرضى الجلاكوما أو المياه الزرقاء، وكذلك محددات الولادة المنزلية وأهمية الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة التقرير السنوي لأنشطة الجمعية والدستور المعدل للجمعية. وقال رئيس الجمعية الدكتور فصوم كبرؤابه إن المنتدى يهدف إلى تبادل الفهم العلمي الآني والتقدم البحثي والابتكار في مجال الصحة العامة، مشيرا إلى أنه مهم في سبيل مناقشة العمل المشترك والتحديات بشكل معمق وتعزيز الشراكات وتشكيل مستقبل النظام الصحي في البلاد. وأضاف الدكتور فصوم أنهم يعملون على إعداد وثيقة شاملة للمساعدة في توضيح مدى احترافية وفعالية الموارد البشرية بما يتماشى مع إجراءات وزارة الصحة، ويهدف هذا إلى تحسين الخدمات الصحية من خلال توضيح مسؤوليات وحقوق العاملين في مجال الصحة العامة في مكان العمل. ودعا المشاركون في الآراء التي قدموها إلى توسيع نطاق الأبحاث لتشمل مناطق أوسع من البلاد، وتعزيز مشاركة الأعضاء في جميع الجوانب، وتشجيع النشاط البحثي، وأن يتخذ الأعضاء المبادرة، وتوسيع نطاق تنظيم الجمعية، وإيصال المعلومات المهمة إلى الأعضاء في الوقت المناسب. احتفل الإريتريون المقيمون في شيكاغو والمناطق المحيطة بها وسياتل ومقاطعة أورانج كاليفورنيا في الولايات المتحدة بالذكرى السنوية 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. ونظم المقيمون في شيكاغو والمنطقة المحيطة بها احتفالات في 20 و23 من مايو تضمنت رفع العلم الإريتري وبرامج ثقافية ومعرض صور. وجدد المواطنون التزامهم بتعزيز صفوفهم وتحقيق الأهداف الوطنية قائلين إن يوم 24 من مايو هو يوم إرث يذكرهم بالاستقلال والثمن الذي دفعوه من أجله. وفي الوقت نفسه قدم طلاب من مدرسة الجالية عرضا ثقافيا يمثل القوميات التسع في إرتريا، وذلك في احتفال حضره آلاف المواطنين والضيوف في سياتل في 23 من مايو. وبحسب المعلومات التي وردتنا، فقد ألقى رئيس اللجنة الوطنية في سياتل رسالة بهذه المناسبة. وبالمثل نظم مواطنو مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا احتفالا صاخبا في 25 من مايو، تضمن عروضا موسيقية وخطابات وبرامج ترفيهية حسب ما ذكرت اللجنة المنظمة. تم في درعا بمديرية عد أيح في 29 من مايو تدشين مشروع إمدادات مياه شرب نظيفة ومبنى مدرسة ثانوية كلف تشييدهما حوالي 4 ملايين نقفة. وقال مدير إدارة درعا السيد ملس مسجنا بأن مشروع المياه يشمل حوضا كبيرا بسعة 375 برميلا ومحطتي توزيع وخطوط أنابيب تمتد إلى المركز الصحي والمدرسة، فيما يضم المبنى الذي شيد للمدرسة الثانوية 4 فصول دراسية مع مستلزماته المكتبية. من جانبه، حث المهندس كبرو مسجنا من فرع تنمية المياه بالإقليم الجنوبي على صيانة هذه المرافق بشكل صحيح لضمان استمراريتها. وقال الأستاذ بيان تسفاي مسؤول التعليم في المديرية إن طلاب درعا والمناطق المحيطة بها كانوا يضطرون للانتقال إلى مدينة الدغيح لمواصلة تعليمهم بعد نجاحهم للمرحلة الثانوية في السابق، مضيفا أن المبنى المشيد سيخفف من هذا الوضع وسيكون جاهزا للعمل في العام المقبل. وبهذه المناسبة أشاد مدير مديرية عد أيح السيد هبتايتس فازقي بالأهالي لمشاركتهم في برامج التنمية والمبادرات التي يقومون بها. وتقع منطقة درعا على بعد 20 كيلومتر شمال مدينة عد أيح. أكدت وزارة الزراعة أن الاستراتيجية التي اتبعتها البلاد لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الأعوام 35 الماضية أثبتت نجاحها، حيث تم منعها من التسبب بأضرار كبيرة بفضل الجهود المشتركة للخبراء الزراعيين والمديريات والمواطنين وقوات الدفاع.
وأوضحت الوزارة أن الركيزة الأساسية للاستراتيجية الوطنية تتمثل في التدخل المبكر في مناطق تكاثر الجراد والسيطرة عليه قبل بدء انتشاره، مشيرة إلى أن تفشي الجراد الصحراوي يعد ظاهرة سنوية تختلف شدتها

نطاقها من عام إلى آخر. وبحسب تقارير الوزارة، شهدت أعوام 1995 و2006 و2007 و2013 و2014 و2019 و2020 أكبر موجات تفشي للجراد الصحراوي، حيث غطت الأسراب في بعض السنوات مساحات تتراوحت بين 51,000 و101 ألف هكتار، إلا أن عمليات المكافحة أسفرت عن نتائج فعالة في الحد من آثارها. وأشارت البيانات إلى أن الجراد الصحراوي انتشر خلال السنوات ال35 الماضية على أكثر من 600,000 هكتار من الأراضي، في حين تعد إريتريا من أبرز مناطق تكاثر الجراد الصحراوي في المنطقة، إذ أن أكثر من نصف مساحة البلاد بما يعادل نحو 7 ملايين هكتار توفر بيئة ملائمة لتكاثره. وأضافت الوزارة أن جميع مناطق البلاد معرضة لخطر الجراد الصحراوي، سواء الناتج عن التكاثر المحلي أو الأسراب العابرة للحدود القادمة من دول الجوار. وفي سياق متصل، حذرت الوزارة من تزايد خطر جراد الأشجار الذي بدأ ظهوره بأعداد محدودة منذ عام 2019، وأوضحت أنه خلال الفترة من عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2025 سجل انتشار لهذه الآفة على أكثر من 45 ألف هكتار في إقليم القشبركة وأجزاء من إقليمي عنسبة والجنوبي، قبل أن تتم السيطرة عليها بفضل المشاركة الواسعة من المواطنين والجهات الحكومية. كما لفتت الوزارة إلى استمرار تعرض بعض المناطق خاصة إقليم القشبركة لغزوات أسراب طيور الكويلة القادمة من السودان، موضحة أنه تم تنفيذ عمليات مكافحة ناجحة في مواقع تكاثر هذه الطيور على مساحة تجاوزت 5,000 هكتار خلال السنوات الماضية. وأكدت الوزارة أن إنشاء مركز شبه حديث لمراقبة ومكافحة الآفات العابرة للحدود وخاصة الجراد الصحراوي في منطقة قادم حليب بمديرية أفعبت يعد من أبرز الإنجازات التي دعمت جهود الرصد والاستجابة السريعة ومكافحة الآفات الزراعية في البلاد. أفاد سكان ومسؤولون محليون بأن بحيرة غورا الطبيعية في إدارة الضاحية فولينا بمديرية ملقي تقوم بأداء دور مهم في توفير مياه الشرب للسكان ودعم سبل العيش وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح السكان أن البحيرة التي يزيد عمرها على قرن من الزمن تحتفظ بكميات من المياه حتى شهر مارس من كل عام، مما يجعلها مصدرا مهما لمياه الشرب. كما يستفيد السكان من الأراضي التي تنكشف بعد انحسار المياه بزراعة الأعلاف وتوفير احتياجات الثروة الحيوانية. من جانبه، قال المسؤول التنفيذي لإدارة الضاحية السيد موسي هابت مريم إن بحيرة غورغورا تقع بين سلسلتين جبليتين وتتغذى من عدة أودية كبيرة وصغيرة، الأمر الذي يساعدها على الاحتفاظ بالمياه لفترات طويلة، داعيا إلى تعزيز جهود الحفاظ عليها من الطمي لضمان استمرار دورها الحيوي في خدمة السكان والبيئة. وتقع بحيرة غورغورا الطبيعية على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرق إدارة ضاحية فولينا إلى الجنوب من مديرية ملقي. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد العالمي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك جنوب لبنان، وذلك في وقت نفذت فيه القوات الإسرائيلية أعمق توغل في البلاد منذ أكثر من ربع قرن. ونقل موقع والا عن مصدر قوله إن الجندي القتيل والمصابين من لواء جفعاته وقد استهدفوا بنيران مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيرة استهدفت موقعا في الجنوب قرب بلدة زوطرة الشرقية شمال نهر الليطاني. وأضافت الهيئة أن عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ارتفع إلى 13 شخصا، بينهم 9 قتلى في هجمات بمسيرات تابعة لحزب الله، هم 8 جنود ومدني واحد. في غضون ذلك، سيطرت القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان، فيما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن.

وجاءت السيطرة على القلعة الواقعة قرب مدينة النبطية بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية التي استهدفت قرى قريبة. نفى وزير الدفاع الياباني شينجيرو كيويزومي اتهامات موجهة إلى طوكيو بممارسة عسكرية جديدة، وانتقد الصين بسبب ما قال إنها زيادة قدراتها العسكرية بوتيرة سريعة دون شفافية، مما يسلط الضوء على التوترات المتفاقمة بين البلدين. وقال كويزومي خلال منتدى حوار شانغهاي لا في سنغافورة إن الصين تواصل زيادة إنفاقها الدفاعي بمستوى مرتفع، مضيفاً أن نهج الصين الخارجي وأنشطتها العسكرية أمور تثير قلقاً بالغاً لدى اليابان والمجتمع الدولي في الوقت نفسه. ودعت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق دول آسيا والمحيط الهادي إلى توخي الحذر ومقاومة الأعمال المتهورة المدفوعة بالعسكرة الجديدة من اليابان بشكل مشترك. وتدهورت العلاقات بين طوكيو وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ سنوات بعد أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي في نوفمبر إن أي هجوم صيني على تايوان قد يؤدي إلى رد عسكري ياباني. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الصحفيين إن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعمل معا على تطوير غواصات مسيرة في إطار اتفاق تحالف أوكوس العسكري الأمني ثلاثي الأطراف. وذكر تحالف أوكوس في بيان مشترك أن تسليم المركبات سيبدأ في عام 2027، وأضاف البيان أن البرنامج سيحسن قدرات الدول الثلاثة في الاستطلاع والهجمات، ويعزز تفوق وسائلها الحربية المضادة للغواصات والسفن والألغام، ويطور أدوات الحرب الإلكترونية والعمليات في البيئات الساحلية المتنازع عليها. ويأتي هذا البرنامج في إطار ما يعرف بالركيزة الثانية للاتفاق المتعلقة بتطوير تقنيات دفاعية تشمل الحوسبة الكمية والأنظمة تحت سطح البحر والتكنولوجيا فائقة السرعة والرقمية والذكاء الاصطناعي. ووصفت الصين هذا الاتفاق بأنه خطير، محذرة من أنه قد يدفع لسباق تسلح في المنطقة. تم نشر أقمار أمازون ليو 7 الصناعية بنجاح بعد إطلاق صاروخ أطلس 5 التابع لشركة يونايتد لانش في محطة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا. حملت المهمة 29 قمرا صناعيا جديدا إلى المدار الأرضي المنخفض، حيث جرى نشرها على مراحل خلال نحو 38 دقيقة بعد الإقلاع. وتمثل هذه المهمة الإطلاق السابع لأقمار شبكة أمازون ليو باستخدام صاروخ أطلس، والمهمة 12 ضمن برنامج أمازون لبناء كوكبة إنترنت فضائية عالمية. وبهذا الإنجاز ارتفع عدد أقمار أمازون ليو الموجودة في المدار إلى أكثر من 330 قمرا صناعيا ضمن خطة تستهدف النشر أكثر من 3200 قمر لتوفير خدمات الإنترنت عريض النطاق حول العالم. نختم النشر بأهم ما جاء فيها. الجمعية الإرثية للصحة العامة تعقد مؤتمرها العلمي الرابع. الإرثيون في شيكاغو وسياتل ومقاطعة أورانج يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. تدشين مشروع مياه ومبنى مدرسة ثانوية في منطقة درعا بمديرية الضيح. إسرائيل تعلن مقتل جندي وتنفذ أعمق توغل بلبنان منذ ربع قرن. اليابان تنفي ممارسة عسكرية جديدة وتتهم الصين بتسريع التسلح. وتحالف أوكوس يطور غواصات مسيرة للتسليم في 2027. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: أذن تزبو يبت لكينا كل مدر مع الدينا مدر سني مالو وأرزاقو اتحانتينا قناتي يندقن بيتو ملاكين اتحانتينا قناتي يحقو قبعنا انت تي وراي انت اندق اسكاهوم كم اناس مسكين اندت ماسالكا انا قل كيركم ما تهليكو اندت بل كم سوس ديب كبدوم اندق اتيكا التمدر والتشعبو حفز اكلتي ديتو
1: مرحبا مرحبا
2: ايوه كما كربان لبيلو اللي حفز اللي قل ملعات حدي يحقو من بي إلا عائلة إلا ناي كبدا مستير سبت إدالة أن ليت حيلاتا وقواتا سبت إدليناتو أز إنت اتكبدوم إند أتيكا إند فارفاكاهو مستير إند أبعت أقل تمس أن سبت حزيناتو
1: أبشر مرحبا مرحبا بس أنتم لا بيلكوني بس دي بس بطو ولا لا تودقوا لي الأمر يدنيكون أنا بس تمرون مامي
2: سكبرون مامي سكبرون
0: سنو وديك ابشرك بعلا انت بعلا
1: مرحبا مرحبا
0: كب دونا بكس
3: ولاد شقول لي يفتوي شقي يبلع ويستوى بيتو يسرقي شقول بزح امسالات وفقورا مقلوطة مبوكو وابعبوتاتكم
4: كقلم منا امسالات ندسمع النيبة
3: نسمعكم من نولاد
4: أيوة اسمعنا يبا قلب لنا
3: خلاص إلا من قبل سنة نسمعكم منه لأي شقح شمطول أزبي يلبلو
5: وبدير منو بلع لو مسلكم شقل فتي قلت بلع وتستي ووجيبة قلت هدي يلبلع لو
3: عجايب عجايب لي الحرسكم مرادو يلهرس
5: حرستاي نفتي اقل نبلع ونستي وكمران اقل نسرقي
4: ياري نور بيت حتشت سلوتكم الليت باع الحي تبلو وباع الاطال وباع الانسا واباقع حرستاي قبلاي حلو لا
6: يهو سلام عليكم العد الدار رود اميرتو ولا خلطان هليكو
3: عليكم السلام خلطان هليكا وخلطان سنه توم توم
6: ما شاء الله ما شاء الله سنه تركبيه أنا ناس قاشا أنا من ليه معدي منه ما أتسكم هليكو ناس مسكين أنا عائلك وجني كابل هش وجعب بس من بيت يفقره ويأتقبه ومن حرسكو يا أخي تريد لواتكات من أكل مدرية بالكات قبك كل يتفقر أنا حرس مهبوني لأبي اللوم حرس كالأوني هذا ناس عشور ورحيم وهي باي وبعالقاتس اللي عاد هتو تبالو نكاسوكم ما تسهليكو ازي يا رب خير لوسكوكم خير لوسكوكم اكان قرهتيت الحرس هبون دريرا اجني كبق الإيقيس
3: جلال
4: هاي با
3: اللي نفر اكانت تشفت تقاشا بتحو
4: كويس ارحنا
3: وانتهي لمدرنا عد سبتا انتت قامينا قلنا سلاكاتو هذا انت تعب وصفروش سبت هليك عارف
6: مرحبا مرحبا
4: ارحنا ارح
6: انا كير
3: ولاد قلنا نفرح جياهو سامعا مهليكم اشكوني وقل اجني شدرار هبوني يبيلا تحسبينا واتكتلينا هذا احنا من ايدي نتقام محيس
5: ابقى مان مسكين قابا من قبل وجنيت ابقى الهش بيت حقولو عليه لو حنا سب رحمه ومحنت حنا وحضر نوت قاشاه يي حشمتنات بتامره
4: يبا من تند ام بي ومن دا امنان اشقيه لينا من امرت
7: يبا سنيت لابا لبو وشركت بيتك وقرهتك اكرتا تتعسك وشرك امبل عيلتك مثل بعد ايفالك يوجبك
3: كم نيدة تبله ليكم أولاد ما حيس
5: حقون ساعدة تبله ليكم كم عامل مثلنا تقرات نداش كيناه أكل كم أتا أكلون هيبو ودرار أجنيت نرس أقيس
4: أيوة كم إلا أمية بالله لهالليت كم عامل نداش قافر لهبتو قل نساء أنا يتقوم منو وكين لكن إيل أمرنا وين أمرو
3: خلاص

0: حقولك جبات وجومات كل حقوطه مشكله طلبوه.
1: قال اللي ما الله انا مداليك كربن اللي دبوي اللي تعوت على جبي
2: يا ريشك يتيدي حريتو تجاربي حقل
1: ايوه الهاتو
2: ايوه
1: رب الاسدبل
2: سمعني جبا يا ري المشروع اللي حوت يغنى حناهو
1: سني
2: حودي ترهنا
1: ابي
2: اللي ما عاد داير ايكا
1: هو
2: حق تعوتنا ديبو اب مال انا وانت الله أكبر
1: سنة سنة لك يا رجل رب الاستبل
2: لا كم تعودت شكل تيدي
1: إن شاء الله نتعود
2: أيوة
1: نتعود
3: سلام عليكم كفو عليكم
4: مرحبا عليكم السلام
3: هاي با كفو عليك شبه كان الله
5: أبوك يوم بس حياي هلا وشو هي أروح أترك با من قبل هي أشتغل وحارس قل لك ربتن دبيلة لا روح كل رأس بس يفاك أدا
4: شغل لسنا حياي لتبهل مال وشغل بساعات ودقائق قل تعقب بوبك
5: جلال ولي حتك أي أهلية تفبر نحدكها
3: يما أنت نأمل كن قبل عندي يكون لا تفرها لأبو مدرنا سلامتو مامي كل بنو اللي تفرر والعير هلا أنسوة تبعته قبل يتفرها لابو كم مرات كات عير وتتفرر
5: إلا لا تأمان كاتو ربي سلام لقلنا حايبة هلا تكل مدر لمداد دبل حلبية اللو كل هي بحوتنتنا وسباتتنا وحيدت وحدتنا تأبرك ابناه
4: حقيقة
6: السلام عليكم
4: عليكم السلام مرحبا مرحبا يما مرحبا
6: هي جمال حوية انت هي بي حلفكني
3: تبح انت تبلح حلفناكي
6: اللي قوارينا يباي هقاقي كل رص عجبني هلان
4: ايهيهيهيهيه ميتو بباليكي
6: اكت مسل ولا تقرم من اللي اكل بزح ومال اقل اسرقوكي قدرو يفتوك بهلتو وبيليني وانا سبت افتيكي انا نوش اقل اسرقيكي تو وبيليني بس وحره انت دهب من عيرك بكاهو حقل انا اجنيتش ابجوع اقلق نوتا قدرو يهلو وتبلي عالك
3: أيوة امانكي وانا تقبي حامد يوسف راكب عالكو وقل ناس منسلكم لهلا الدارارة واجنيتو اكي مكرح اتفنجيهم سبت هلا اتعارينا بيلوني واتعاريهم الليكو بيليني بيلا
4: انا حقا قبيل بيتك تأتيتي تبلني حقو سلس السيت ميت هدي لقديت انديت عبد هاوية يتبلني قسكو انا قسكو
3: مثل كاقلي قيس تصنع
4: ابدا انت دي بشفر ترف انت زبوي مدر كوفا هلا مثل كمالي
7: مدر لا تقروم هلا مدر قروم وبعلو قروم ما شاء الله وتبارك هلا لكن قرمن سامعتك يهلينا قرمن سامعتك يهلينا ولاد كليت اتزمت هليكا لون وراتك تعرعو منك هلو يلا قمينا وكل اندي شاورنا اي حاجة اتمقتانو نوسو بتكا وانحنا بسكم قدام حسبانا هلا البوك هلو الا بيكو
4: دحن بين يمن اكلسا ومسلوم ولا جيتو ازا انت من الا وحر عفش كان دنا ساكا ديب عصر دقيقة من الا قاتت وركي قل ريكي حزا كل روسو
7: عصر دقيق انتم من راتع من جبدير راتع انا راتع منكم يهليكو ما تبلو اي تيبلو
4: خلاص كفيكا امانكاتو انت راتع يهليكا لقل ما تاكا سبتي اتمامكا ويتعودك هدفكا ايتما من الا وحر هجياي حتيتا كلوس هليكو يا امر كان نوي سالكا شوكت عاسحنا ديب وريتكا أو الرمد حنا ديب عنتاتك أرو كبد حنا ديب عمعيتك بلقت علال حنا نشلتفك كاكت اللوي حنا ديب دمكاتك وكوكت مدر حنا ديب رحتك وركا من اللي قاتش
7: مرحبا قسكو
4: يلا قوركي قسكو
2: أذيك زبوي لخطت لها بناكاتا يعني تعود كبا إن شاء الله
7: أنا بس هو لا تتقدرن لا تسن وديكوها لكن اللي سب حنا مسلكم قل نتقاسى وقل نتهاجي فايقامي حنا ومنكم حتى ينحزوا وانتم تحزون قواكم من قبي اتشف الروادارنا لينا تنشكي يا بيلو بسكا هل تهبوني
1: حنا للأوكل قلو لأكناكا قال حفز أو ما هي بحس وديكا ديبو
7: نعم بحس ودي ديبو سب وحدة طوم تردد ومستيروم صنع يا خد كبدامي لا توكا نايومي هيبوكا وناي كاي نفسو سب حودام وترودام توم اللوم اللهم قل حيفزوهم لقسكو حفزوني وبس هل تتليت من أرضهم هبوني
1: باو فشلنا يتبلاني
2: فشل لبو كانتنا حنا قلنا قيسومتو ولا حرسي ملايين أقروش دافع أنا ديبو تبلوهم حنا هي أقروش دافع سبتو لحرسو لازم تهيبون بلوهم ومع السلامة
7: مرحبا
1: خلاص انت قروش دافع عن حق اوما بيلكا او قروش بلا صديبو او ما هيني لقرها تهوبو وان بلوم انت بس ابشرك حقلان على ابكا هذا نيجيس نيجيسوم
2: ايوه كبدنا
1: مرحبا
7: خلاص بس انا هاي بتانا ودافع تانوبل
2: ابشر بشر
1: الى بال الى بال الى بال
4: جلال الدنيا مدرسة تطايا بوك أدرسة تانا إن ده يتعم بلبل وإن ده يشفق حقو قسكا وشاقيكا أكيد تعوتيكا
8: سلام عليكم
1: يو سلام علي
8: إي بلسو
1: كان مدليكو
2: أدام مسلوكم إهلين ولا مي ما قدرت حزول ليكم
1: لوك من الأكنا ديبكم مسلكم كارتت إين التلهي يبيلكونا لكن حنا كارتت قنو ديكم تو بقن نترئتو تره ليك
4: ازيما مسلكم كارته تقل نتله فايقام يلينا غاشا من انتم قلنا حربكم شفتنا غاشا بنا الا قيسو كديب اعرفه
2: يا وسب حنا سفلالكم على ابنا اقل حرابكم ما صايه لينا وحري سم حراب انتم
1: ولا نفر اللي مال ملايين اند دفع اقل ما حرست كله
4: حنا مدرنا مالي للزبه وسوقي لتكري اللي مدر قبيل ذهب تو حرير
2: سمع بعلى حرير مش أقروش بعلي أنا تبل هليكا أما أنت هاجي أقروشو كم تتكاهو بلعكاهو ولا لا لا أما أنت هاجي
7: أنا مال دافع أنا ملايين دافع أنا والهبة شبت اللي قرهت حكي بتا بس
1: ملايين هبكاهو مامي
7: أبا هبكوهو هبكوهو هبكوهو اللي قرهت ملايين دافعكو ديبا والهبة شبت حكي طيبون منو لناس
4: حنا مدرنا ديب عداقي تتكري اتي اوالت من كل انت تحري ولا تعرفات لفجر فجرت السرقي اميرة قبائل من منبري تتكري جهرت الصبحت ايت التمتم ويتتعري سابت تتمسكبا ايت اقلول ويتتدري ورح من عسترو ملس ايوق اللي تكري وحيز من مدري كفو اقل اقلولي
3: ايوه مسلكم ينتهاقه وينتقامي اذا الناس سمعوا

0: بدون بعث من سندقة زي محو سركي صلاة سوي جقنا حنقري دمساكي صلاة سويتي جقنا حاجة دمساكي حجون قصير لبنا رغيبون عخي
1: انا ميت ورورن كرا بدي بنا جرودون دمشان تو اتريا توتا انا جليل غبد رانو دجي توتا انا بدا عاج امور قبر حبر مسل كفنا

مرحبا بحرية، مرحبا بمرحبا، يوم حبر فرحة وكدرة ولا سبا، حبر كل العمان وقلب ليلة لفارسي سكبا. مرحبا بهم كله، مرحبا بمرحبا، مصل جعانيت انت جعانيت لقروم دبا، أمال انت تسعنا لا لحليب لبليليت لفارسي سكبا. يوم أمعل وحدة ناطا وأباي مدفن طارو، ويوم لقي فرحة كندق لقار ليليت لفارسي سكبا.

تعوض عن هذا، تعوض تعوض تعوض تعيرهم ثلاثة مورال عفوا مورال جيم اوفر جانتا هاي كوتا كلتة سعيرنا اللواء هاي كوتا كلتة تعويتا لا هاي كوتا كلتة

0: تحالفوا تقدر عرفوا
1: انت اجازتكم سنه يتحالفوا
0: يا سلام مش سالكوكا
1: اسالكيني لكن انسرك فوق لمطا قدام بزح مصي وزباين وقله وحره شباب بزح بدي يا اخي يقبلني
0: كميتي لك
2: هلو جمال
3: هلو سلام
2: ايوه ما تصلي سمحنا لكن بيني يكونين لكن قدام بلا مصلحه

0: هلا.
1: الو.
0: مرحبا، حالك وعلك؟
1: انا جوكو عالك. اسايمنت بيو صار مصبر لي قلت بينا عالك.
0: اوي استل تعالك قبل ما تنيد.
1: خلاص اذا تسردي ديباك هانك هولت هاجك الله.
0: دحنك مع ماما نوسوتي.
1: لا لا من الله خلصنا من قبل كوليدج نجي استول بلا على قلم تصكي يكون اتسردي بو ولا اسايمنت اليوم مسح زين لك ضروري يبي.
0: ادنا دايما تقول لك ايش.
2: انت سامع مصلى اتسردي بو لازم تسال الاسايمنت ضروري مسح زين لك.
0: رشيد انا بقدر
1: اعرفك.
0: خلاص
1: دحين كويس. لكن انا مسلك انه ذا بيلك الامر الكون.
0: كويس.
1: نعم نتيجة صبر.

0: الو
1: الو،
0: مرحبا نجو، اخبارك؟
1: تمام الحمد لله. سالم، لا اسايمنت راسعك ولا مي؟
0: الاسايمنت تيتو مش خلاص. تمام حدا مسجل متاكيد.
1: اقل مسا بلا من هلو عدم ما تسني
0: لازم اقلا زيتو.
1: اقلا بلا من هلو.
0: خلاص يلا نجو ما تسكر.
1: خلاص يلا بويس، جاء مرحبا جاء.

0: ونقول قيس بها
1: قالت لي ستي
0: والله نجات اسايمنت عليك لا وترسعوا هذا لازم قيس بها نسيته
1: خلاص كويس قالت نستيكا قست
0: قيس حرن ستي يا سني يست معلش
2: شباب
0: راس ولاد لحن وعلى قيس
3: يا رجال بلا شنطه اطريك
0: ارتاحكم
3: ما تكلم

0: قال ربنا ادرى اسال ايدي دي خبر عجيب يلا
1: رايح اكون من كبس انت فارس انت نعم
0: بقى انفرطوا كيفكم
1: والله واحد
0: ها بلا كذا مامي
1: والله ديك شغل كاديو
0: ايوه طب كوب مسمار يا زول
1: كيف اقرا من هذا اللغه
0: يعني اللي تنقص صار صح اصلا
1: من كاس يا الكون اللي جابه
0: باي قبيله طبعا بجمعين ولا انا نفر يا زول
1: سودي انت نعم
0: كان شغل من شغله جايز يا خالتي بكريم انا رفع عن سربتي يا كان قهوه طوله

0: ها سمور خلاص قيس انت قبلي
1: ليش انت تكافو جواي تحدقه نايم سن فقرت مام
0: لا لا دحن ابايا بيت حدقه حركه مكلسكو قلت اتصلت كي تسن
1: خلاص كويس قلت صبرك كاش يتاكر من يمين
0: ابشر كي تصبرك انت بس انت جاهز كتسن يعني سن
1: ماشي.

0: أسي تفت سكنت متت أمرا منتا
1: أما ولدي بل
0: أما ولدي تبل أبو كم حامد بل أسي تقبت ولد ركبت دحناه تهو شفكت كني شنطة رافعت الليل؟
1: لا لا شنطتي رافعت الليل
0: شنطة رافعتي الليل؟ كل من قاري تنقب وايدة الليل تنقبت متت الليل مرحبا مرحبا محمد كنت مايكم
2: اكيد عمي مبسوط اكيد من دبك دكان
0: يوم جمعته نفسنا نحطبه بالليل ننقير وبالله ما هي عيد استغلالته

0: رب الهبينا تمن جمعات ركبنا وادي مسجد نقيس حريته
1: هذا استغلالته كذا
0: عبين لا عيد استغلال مسوى هذا صلاة جمعات قني قيسته قاري هنا وديكي
1: قال لابون الحراره وطماطم نايك بدت بيتنا ويتحقلا لكن شاد لها طماطم بيت مقرعة
0: اما انكيته
1: بون مرارته وقل مرت السته بون لوالف حقنا الشكر يكفتل بلا على وباونه
0: شنا ما انكي يكون قبل ورا ناس كان تاكا قال لابون شن وامان حلايه وابع به ولا فبح قالوا كبروا قاب عليكم من كبو قالوا ام بلا حلايه هو قوي كحميته دول محقالا وتلا كافياتا ام بدابات التلمس واتنا ورأساتا التارارة مجاريت وعيدر نبع انتاتا من قروب يتمس من بحر الاترابة ابي لي كبل ستو
1: صنع من قروب يتمتع مانو تلا محربية ريكاتو تارارة ملاتها كده من بدير طعن حتى اللي ولفة من ابا جدا
0: من ابا جدا طعن حتى بدير ما كنت والفة من قلس ابا عنا ابا ونقم الكورس دي لك من قرور حدو السودان من كينكرة طولبون السبع فرنكة انجليز الزابو كما تعالى ما تكسم عيني على الكبون ومرير حجل زابا ديبا اللبلة
1: صنع سامان على القرار
0: حجلا لا دابيا ديبا على من ابا جدا سبطان حتى بون لا سوى لفكم ملا تبي هذا هي اين دحنتو كربون وشكر ومرير ينحقل بيت كانتنا من بيتنا يبكي هيا مرحبا.

0: ما دينا بلي جزمته ولا كان ولا عجبي له فلوس هذا ما له شغل اول مثلا لا
1: نعم
2: لا مش لك تمام بس تفضل تعال بس
3: يا جماعة معليش ذكركم لوط على بلي بورد
0: حما مشكلة بروح مدرسة ديالي
3: بنام تأكل؟
0: لا بروح ناكل قط نفر زنجبيل فل
3: نفر فل
0: تعيون انتم سنة نفر فر زنجبيل مسلسة؟
2: ايوة واحد يومين اتمنى فر فر فر سنة
0: دار باشكا دار باشكا حان سمحان دول اللي كجران فماتي كمان نفر تلفون ده تأمن صفحة قارب أول سلام كيس ولا ذات عرش كيس
2: قال حكا من هذا بشركة يجب تمتع كاوزة
0: تمام حريف أنت تأمر تأكل لي
2: ألو أيوة

منكن قوميات وأقاليم ومداين عدنا بأتبوسات ساوال تكرو ساوا بكل إيديها ونبراها وأبياتها وقت فايح وبارح تتكبطو قدم كلمتو عفشك اندرفعو مسكب كلبطحوكا وسحانك ونبراك لهيبوكا وحري مثل مسكبك ودوارك لتأمروك كمت آمرك كون بلا تتكبت حقو كون بلا لبسك بمير حد ساوى اجتماع قبئ وانا يساوى مير حد قوانين وعلم كم والدين وولود اقل سنة علم دي بساوى من اي اسك زد لأسلوك وانت سؤال حقو ما بك تسأل وحقوها مدرسة كتنبت ودحنكي.

0: انا الحمد لله انا حلوه، لكن شويه عدريمه جيب لك بابا وقفنا جه سبب ترى ايه متقدم
1: كفا سالت انتي اي صديق من اللي تفوضينا بكره
0: ايه بس مرك فوق الدرون كل اللي معيشتهم جيبوا بنود معيشة اسمرة يا قدرون
1: ميتة ميتة ماشي نواي طول حرس طول ميتة
0: هيا الله نواي بديري بدا كم الدكينة بديبوا من ايه في شقاق او كم
1: رأيكي سميرة نفر شقاط شقا يكي يلحموا كل بس حنا يأخذ مال ولا حاجات ممتعة محنا وصلك الصبح من الأكان سنين تكري كديبوا مالي كعافش متزادي كحرم مثل العربات حرم فقر بلي من يجيبت كعرفنا يا اخي والله الحاله قبلت او حنا زمان اذا انت يا مشاكين هيك تاس مرت ولد او يجرب مسمى
0: شغل
1: ايوه
0: مدرسه جين
1: مو مدرسه في مشكله بدي حرنتي انسيت انت يا عمر خيك اللي جيس عم يروح سبب مدرسه مزبطيك
0: جمال بي المدرسه تي تمصاني
1: مدرسه محمد مدرسه كذا في المتيديتي امرا
0: انت درس كفو بشكيتي
1: محمد زين منك يبقى موضوع أنا المهم دي منك والله يا سميرة مرحب بوكا كما قلت لك مرة بوكا أزا أنت كم حتى ممكن نفلسي أو أنت بدي أي قصة
0: أنا دي بكميتات اللي كون دي مدرسة اللي كون
1: ما تيبي كون درسة كم بلايك أنا درسك ما تيبي حرز معيني هاديت وعيال هو قال لنا تبعيت هنا يجب يتحد يا دبي هذا خارجكم حسيت نوصى ودي تفرر الطول ودي تفرر من المتاير دي بقى يتنفق خارجكم
0: ما كله كله دي كنا حسواتي اللي فان
1: المشكلة اللي انت سميها قد حتى تفرري ومسوي لك تعير
0: جمال في فداي مثلا مدرسة مثلي قبل
1: صبرك
0: لا لا
1: ما تطيق دوس
0: ايوه مدرسة سابقة مدرسة
1: ايه ازابي
2: عمل ايه مولي ده سرقة
1: اكبر كم بلايا ايه لما اربان يتركب زور طاقة مسمي صورة مع ورد الولي ليه سنوش
2: عزب أول مرة تعطيكم كان أي مرة لازم كويستي لك بنزب كان لما سمي من قد أعلى بيلا محرة
1: يمكن أي أيضا أنك يا صاحب
2: يجيس
1: يجيس

0: سالم، ما دالاين اي ماتريك دي بسوا مبتقوا ولا دي بعاد؟
1: لا لا، ما دالاين اي ماتريك من انسرتو لتنبدو كين ساوا كم جيسكي مننا لتفنا تعقالم لما تسو طلبت مزلوم نفسكي وقدرتك تتجاقر سبت قاكي من انسر انت حفظك دي جيسبك سني؟
0: وكوليج كما تيكا هي؟
1: اوه دي بكوليج هي لكبداتو بالذات دي بأول سنة فريش للغولة ريكي مننا دي ماتريك لامسكاو نغاط منو ولا عالي تمسبك او حكو حمكا هي كم منا يك تمسبك
0: وده انت مدول قتات ممتو سالم
1: انا سالسا هي سنة ليكو حتى سنة كم درسكو وقد تخرجتو
0: ان شاء الله
1: وانتي ما كم منا يا سالم
0: ان شاء الله
1: بدأ بي
2: اها سالما كنتو نرجو شاي امسالوكم شايكم سده
3: سالم عمره ما كله من درس انا استبعدت يما يا اصري تتقششي الكسن
0: وانا يا يما
3: انت ولد انسي انت ازيت اتحاجين ليش هيك ومن تحزي هنسك
0: سمعني سالمة مسركم اوال الدرس مامي
1: ابي هو يدرسها نسنا لدرس اوال دي منينا ولا عالف الدبا الله سميرة أميرة ما من سر لت مزم سنة.
0: آه.
1: أترى إيكي دي بكلياتنا لتوكلت نقطة تمسك. هذا أنت كم من عيا قد تمسحك وجباكي دراسة كندا أتلا ليكي وأنت ترتك تحفظ بكساني.
0: شاك.
1: يلا شيء كسته.

0: سمور عجب انك تسبيرة من هناني
1: يا اخي حقولي ستوها قبل وقل ما افلعها بيلونا لما لهيك من التلفون بيهن دبيلا غنطة ولما لهيك هي راسنا تتعرض ما حلتوا لي
0: يا خلوه من وصلنا امره احنا ما خصتين نتو حسابنا من وكيل من اوده حاري هنا اللي تقابهم قلر انا ودوه للو تؤذن من
1: يا اخي ميتو حسابنا بس تخصنا البلاقة ولا عزراء ودوه للو هنا
0: حتى عزراء لما نسمي راحتها ايه طعموها من قبل تيباتنا بعدنا زبيع وهي قالت من قبل حين الحفاظ من قبل
1: انا جمالكي هنا هاجرايتو قدام دي بايا الامر يلملك بجفر لتاقي قلي لي بايا الامر انك امسليها ججرو
0: ما بيليك صليك قبل
1: متى لو قلت السلام
0: اول اللي جمال جن وجن اللي انس ترى انا رادي بن حتى جبب ولا ما لا تقب تتفاوش حتى مع دي بسات قلت كاريت قلت رايتو صنحي مولاك
1: عليك الحق يا ام جفري تقربيني بنون لك بقى وشايف نفس قاعدين
0: من الله هتودق لك الحزن لحبيبتي وعجبك من قبليني تمام احملي
1: غريب سلام يا مقابلت لي سوكي على تقبل هي الاولى بيلي اسف خلاص يا قلبي خلاص انا اسف خلاص حبيبي خلاص تودو سامحني خلاص
2: سمعني يا رب لا عفوا شلت انا عليك الغرم وديك معلومه
3: كلاسني عسر من تبقى تصنع ملينا كفو ولا نوسكو
2: عصير بزحك ما نزاد لقروشي
3: قولي شليت تقدر العب شليت
2: خلاص تمام قالي يا خلالز عنكم من قبي براتي تولوا انا قدامي شعر بكم
3: خلاص طوالي بقى قيسكو انا جاهم
2: يلا خلاص جاهم

0: الو سالم.
1: مرحبا سميرة، ها اهلك.
0: اذا تقاوض سلام الليكو ابي كسم معك قدام في بركو.
1: ايوه انا في بركو، اذا دي بكا تيار دي بنت واجه.
0: خلاص يتذكرني.
1: لا لا انا من مدول قدك يا اخي، قلي بدي اركز على تفري.
0: خلاص كويس
1: يلا خلاص يلا.

0: وي انا رسعكو سلام قلت سدي بكتبوا لا الك عليك لك لا عليك لك مالك دول دي مان نجيس ندررنا حقو يا اكسبو يا مكان ما نايتنا لتجن
1: كم صلح
0: اسمك انا كم صلح اسمك
1: نوليش هذا
0: والله شكي مالك
1: اصحابي الثاني

0: تبيلك
1: أزد المجات ولا تابوه لا درس له
0: بري؟ ولا تابوها مع البعدي لا درسها؟
1: يا بو مقاكي مدرسة العسرة عندي بي وفجر تحدد له؟
0: يا يبا أنا هذا يوم من كوليج عما ينفحي قلت مشيت عد حريت ما تصبت لي كبابي اللات
1: الحمد لله كله كان فيت من ده تحمل
0: بري؟ أخرى من كل لك حميتة؟
1: ألو سالم
2: ألو سميرة
1: سميتو سمو وكرنتو سمعوت على مسر أزن دم فقدك كاتسلك
2: يس سمو سمو رأسو رأوتا على مسر ومسلم أنت تكرين ورفعين لليك ها؟
1: مسل سلومات عدا
2: يا سلام سلومات عدا هادي بقيت تصنحاني توزي
1: أزا سلام موعد بدي بقيت تحدق النيتو دي بكاتدرال متزبركاتو
2: ميتو مسل نقت زور يكوني مسلم موعد بقى
1: أزا هنا دي برايفيتات قطر ليك مسل ألم نقبا ولا مسل فمسفنق لا خصص
0: ها وصل ده حنبل
2: يا سلام سلومات عدا إلا ولدك تتبقى سنات وسمع عليك لهجيك وفتعة صفلت أنا ميتو مسلني زورنا كان بيلكوها دي برايفت عليك تبقى ملت
0: خلاص دحنا نص عدشة تامات اللي تتصبركانه لكن دي بقى كان لما وعدكم تتصبركات
2: أوكي خلاص خلاص خلاص بنا نزاك يا الله
0: يلا مرحبا خلص
1: الناس تبقى

0: سعد الحب وطني أنت روحي وفخري أنت أجمل ما رأيت عيني هذا الهدوء وهذا السلام يلي ما بنوجد ولا بالأحلام عشانك عشان هذه الأرض دفعوا حياتهم من دون أي تردد كيف فكروا وكيف حاولوا أن يحكموك ولا شعبه يقتلوا هل لم يعلموا ولم يعرفوا قوة شعبك يلي ما بينهزموا حاربوا فازوا وحرروك وأنا سأسير مثلهم وأكون سندك سأرفع اسمك في السماء لك لكل العالم تسمع أني يلمسك أحدا أبدا ما بسمع
1: أزود دابة زيادة نهر وسيخو مزمرش أبتت كالك فطروز غلط الواء رسقلوط يوم نودبتو كاتسلوو ندابلنام أزود دابة بكالوت منيستريتاتن تكالات منغستن كرعم دمان اللابوم مغنياتو من اسياتنا بعلوم نبعلوم ودابتاتهم زحيلولون بقعاتهم زفتشلون بايتا مفتار أقداسي سلازخوانام
2: بزقاتامي زي تجميرو زلو ودابتات ኣብዚ ከይተሓፅረ ብደረጃ ሃገር ተወዲቡ ኣብ ካልኦት ዞባታት ዘለዉ መንእሰያትና እውን ፀጋታቶም ክንፍትሸሉ ዘኽእለና እዚ ውዳበታት ሰፊሑ ክቕፅል ክላቦ ደሊ ኣብ መወዳእታ ድማ መንእሰያት ሓይሊ ናይ ሓንቲ ሃገር ከም ምዃኖም መጠን ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ባይታ ተጠቒሞም ሓደ ኣብ ትካሎም ዘለዎም ፍቕሪ ክዓዝዝ ኣብ ነና ሓድሕድ ዘለዎ ፍቕርን ምክብባርን ክዓቢ በዚ ኣጋጣሚ ከመሓላልፎ ደሊ ማለት እዩ
3: እጂ መንእሰይ ብናትና ዓይኒ ብና ሃገርና ክንሪኦ ተኮይና ቀዳማይ ወራሲ ክኸውን ዘለዎ ወራሲ ብኩሉ ነገሩ ብዳሓለፉ ኣያታትና ወራሲ ሕድሮ ኮይኑ ክኸይድ እዩ ኣብ ኩሉ ከዓ ወሪሱ እዩ ከፍሪ ዘለዎ ማለት እዩ እጂ ነቲ መንእሰይ ዝያዳ ምሽ ሓላፍነት ዘለዎ ተፅዕኖ ዘለዎ እዩ ኣነ እታ ገብረ ኣነ ብቕዓተይ ድኾነት ክገብር ኣለኒ

0: ቁርብ ኣብ ከሚስታት ሕጂ ፋውል ኣሎ ግን ሓፈሻዊ ግን እቲ ጎደናታት ኣስመራ ዝመርፆ ግን ምሻ ኣሎ ዘዕወተኒ ቦታ ስለ ዝኾነ ትልምድ ከዓ እቲ ውድድር ካብኡ ስለ ንወዳደር ኣቐዲመ ነቲ ልምድ ንፋሳቱ ትኽሊምኡ ትኩነታት ተዓቐብ ትቁልቁል ንምልምማድ ካብ ዝብል እዩ ማለት እዩ
1: ማዕረ ማዕረ እዚ ናይ ልምምድ ተካየደሉ ስ ኣብ ዝበዝሕ ኣጋጣሚ ዋላ ብምንቅስቃሳትካ ኣብ ጉያ ኢና ንፈልጠካ ንኸም ፈጥረልካ ዶ
0: ኣይ ደክምን እየ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ንሓደ ሞያ እንድሕር ትፈትዎ ትኾንካ ድኻማ ይስምዓካን እዩ ስለምንታይ ንሓደ ተፍቅሮ ትኾንካ ዋላ ሓንቲ ድኻማ ኣይስምዓካን እዩ ስለዚ እቲ ካብ ሞያ ምፍቃር ዝመፀ እቲ ድኻም ዘይስምዓኒ ማለት እዩ ገሊኦም ትደክም ዶ ትጠምዶ ምክንያቱ ንክትምስሕ ግዜ ትረክብ ዶ ትዕርፍ ዶ ቀሲልካ ትኸይድ ዶ ገለገለ ብሉካ ምክንያቱ እንታይ ዘበጎሶ እዩ እዚ ካብቲ ትደክም ዶ ድብል ሓሳብ ዘበጎሶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሞያ ብልክዕ ስለ ዘፍቅሮ ድኻም ተሰሚዕኒ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ትኾን ኣይፈልጥን እዩ ማለት እዩ
1: እንኳዕ ኣብ ዓውዲ ኣትለቲክስ ተፀንበርኩ ዶ ትብላ ነፍስኻ
0: እዋ ብጣዕሚ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ኣትለቲክስ ፕሮፌሽናል ዓውዲ ስለ ዝኾነ እዩ ከመይ ተልካኒ ቅድሚኡ እንታይ ኢለካ ፀኒሐ ፈለኛሞ ኣብ ኣትለቲክስ ተዘይሉስ ፈለኛሞ ኢለካ መድማዕ ክዎ እዚ ኣትለቲክስ ግን ፕሮፌሽናሊቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ዓዲ ተወዳደር ሞ ብሉፅ ትኾንካ ናብ ኣፍሪቃ ትኸይድ ኣፍሪቃ ብሉፅ ትኾንካ ከዓ ብዓለም ለኻዊ ከዓ ትሽለም ስለዚ እቲ ኣትለቲክስ ኣነ ዘድቆ ብፍሉይ ማለት እዩ ዓለም ለኻዊ ዘውድድር ዘራክበካ ብምዃኑ ምሻሎ መወዳእታ ሳብ ናይ ዓለም ተዓዊትካስ ኣነስ ስብእነተይ ወይ ጅግንነተይ ወይ መንፋዕተይ በዚ ህዝቢ እዚ ኣርእየ ትብለሉ ዓውዲ ፕሮፌሽናሊቲ ስለ ዝኾነ በዚ ጋጣሚ ኣነ ንኣትለቲክስ ልዕሊማ ንም ዓውዲ የኽብሮን የድንቆን ይሕበነሉን ድማ ማለት እዩ ሕልመይ ቅድሚ 20 ዓመት ዝመፀት ኣላ ኣብ ኦሎምፒክ መዳልያ ንስ ከዓ ከም ንዝክሮ ብኣቴነስ ግሪክ እያ ናሓሲ እያ ብመንገዲ ዘርእሰናይ ታደሰ እያ ሕጂ ስለዚ ድሕሪ ክሳዕ ብዛ 20 ዓመት ግን እዚኣ ናሓሲ እዚኣ ይመፀትን ዘላ እዛ መዳልያ እዚኣ ስለዚ ኣነ ነዛ መዳልያ እዚኣ ንምምፃየ ኣብ ፅዑቅ ስራሕ ልምምድ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ነታ መዳልያ ንምምፃእ እቲ ቀንዲት መደብ ማለት እዩ
1: ቲም 23 ኣብ ማራቶን ኣስመራ ቀዳማይ ብምውፃእ ዝተዓወትካሉ ሓበን ኤርትራ ዝኾንካሉ እዩ እዚ ዓወት እዚ ማዕረ ክንደይ ሓላፍነታት ሰኪምካ ኣብ ዝሰዕቡ ዓመታት እውን ተወዳዲርካ ነርካ ኢኻ ካብታ ሸዓ ዝፈለምካላስ ሳልሳይ ግዜኻ ዝሓለፈት ዓመት ተወዳዲርካ ሕጂ ድማ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ውድድር ክትፅመድ ኢኻ እዚ እንታይ ሓላፍነት ኣሰኪምካ ንስኻ ከም ኤርትራዊ ሲ እንታይ ሓላፍነት ሰኪም እየ ነዚ ውድድር ዝኽኣትዎ ትብል
0: እወ ምክንያቱ እንታይ እቲ ሓላፍነት ቅድሚ ሕጂ እቲ ዝነበረ ኣካይዳ ቅድሚ ዕዋተይ ኣብቲ ልምምዳተይ ይኹን ኣብቲ መጋግባይ ኣብቲ ተዓራርፋ ሓፈሻዊ ወላ ኣብቲ ናይቲ ስነእምራዊ ተሓሳስባ ወይ ሳይኮሎጂ ክንብሎ ንኽእል ሓፈሻዊ ወላ ኣብቲ ኩሉ ካይዳይ ከምዚ ሸለልትነት ዝመልኦ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ዘሰክመና ሓላፍነት ኣብ ሰዓት እዚ ግን ዕቱብነት ደለዎ ንክኸይድ እቲ መጋግባ ክሕሉ ኣለዎ እቲ ዕረፍቲ እቲ ትሬን እቲ ትገብሩ ዕጥቅታት ጫማታት እውን ቅሩብ ንማስልካ ክትንክፍ ደይክእል ንእግርካ ክሕምም ደይክእል ስለዚ እዚ ሓላፍነት እዚስ ምሻ ኣሎ በቃ ነቲ ዓወታትካ ንክደጋግም ሓላፍነት ኣሰኪምኒ ዕቱብ ኮይና ንክኸይድ ግዜ ንክጥቀመሉ ኣብ ዓለም ለኻዊ እቲ መዳልያ ንምምፃእሲ ሓላፍነት የሰክመኒ ማለት እዩ ዓብ ዕዮ ገዛ ወይ ዓብ ሓላፍነት ሲ የሰክመኒ ማለት እዩ
1: ደርፍታት ተስተማቐርዶ
2: እምበረ መጠን
1: ናይ መን ደርፊ ተስተማቐር
0: እወ ዝያዳ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ኣያታትና ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣርካናት ክንብሎም ንኽእል ኢና ናይ ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ብጣዕሚ ይምስጠኒ ብጣዕሚ ይምስጠኒ ጥራይ ደይኮነ ወላ እቲ ድቦ ኪኖት ዜማ እቲ ቃላት ኣብኡ ደሎ እውን ሕደማታት እዩ ድበሃል መስለኒ እያ ሕጂ ወላ እሱ እውን ናብቲ ንክዕወት ሞቲቬሽን ድገብረካ እዩ ማለት እዩ ንሓደ ወዲቑ ዝነበረ ንክድይብ ወላ ንክዕወት ሓጊዝኒ እዩ ካልእ
1: ገለ ካብኡ እንታይ ስክን ኣብነት ትሕደማ ትብለና ኣለኻ ንዓይ እውን ኣብቲ መሰረት ዓወት ክኾነ ንዝኽኣለ ትብላ ኣለካ እንታይ እየ ካብተን ሕደማ ናይ ኣብርሃም ፈወርቂ ንገለ ክትገልፅልና
0: ንኣብነት ተስፋ ይ ስንቀይ ትብላ ኣላቶ እዚኣ ተስፋ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ተስፋ ብዘይብሉ እዋን ተስፋ ብዘይብሉ ቦታ ተስፋ ብዘይብሉ ከባቢ ወይ ዝኾነ ተስፋ ብዘይብሉ ሂወት ከጋጥሞ ከሎ ሲ ተስፋ ስንቁ ገይሩ ክከይድ ከም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ተርእካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተስፋ ስንቀይ ብጣዕሚ ካብተን ዝሰምዓን ሞራልን ምትባዕን ንዓወታትን ዘምፃን እያ ካልእ ቀፂላ ኣለያ ከ ካልእቲ ኣብታ ተሓንበለ ትብል እያ እታ ደርፊ ተሓንበለ ኢለ እያ ትጅምር ኣተሓሳስበካ እንተሃብቲ ሞ ድኽነት ይብዳህ እዩ ኣተ ድኽነት ደይኮነ ተሓሳስባ ይትመልሲ ትብል ኣላቶ እዚኣ ሕጂ ዕሙቕ ድበለ ትምህርቲ እዩ ዘለዋ እዚኣ ንሓደ ስፊሕ ኢሉ ዝተረዳእ እዛ ብጣዕሚ ዜማ ኣነ ብናተይ ትንታነ ክሪያ ከለኹ ሕጂ ከመይ ኮይነ እያ ትስማዓኒ ከምዚ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብሲ ኣተሓሳስቡ እንተ ህብቲሞ ወይ ኣተሓሳስቡ እንተ ለዊጡ ሲ ነተዓወት ከም ዝመፀ እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ሞያ ሓደ ሰብ ክልተ ግዜ ልምምድ ገይሩ ዘይተዓወተ ክኸውን ይኽእል እዩ شعو تحساسبو انت دالهويتو كن سالساي غزي تالمد مس غبرا كن نابتا عوت كمصيو سلازي انا بزا ستايد زي اسلز مصاخي نسمارا ماراثون تعويته سلازي غاطامي نبسي هرس نطبابا ابراهيم افورقي بزا غاطامي زي ازادرف زي ام بمدرافوس مشالو ناي كل غزي بلوصي بلوص كبلا يخل تمنتاي ناب عوت سلازي مصانا زمناويان نبلونكا كابزوم ولودات مالتيو ناي دمصاوي قلاب تولدمتن بتعم يدرف دفتاتو دمستني
1: حري نهم كابز قتل ناس ترف غزيخه امتى تحلفو
0: وا ترف غزي يقدم ابيلتن كفا بيلكا صنيها انا زياده اب مصحف من بابن اب لايبرير ني زحلفو زبصح لايبرير حجي اب علي حزبو بيت نباب اب ايرترو جيرمان اب غزخ اين ببي سلازي تزبل حيز حلفو غزي اب مصحف من بابي مالتيو كلوخ انتاي كا يحلفو خا حدسب قالني ان شاء الله كم زيناي بزعباناي غويا غلز مخرن خالو حجبوتات كا قرب كاتناي لبونا كمي يركا خبزل خا او تسمعل زياده خوتات مالتيو حفشاو غني ان واي اب مصحف من بابي انتي ناتي باور مالتي تناتي حيلي زغاطامي حجي كنا مسغنو ماناجر مالتيو بولا تاسمورم يدبحل حجي ولا بزعدي مصينيرو ولا نسو انتايدني قانقو ابطعم خجدسكا اي لانجويج غليلني حفشاو حجي اب سعدزي ابزي اسمرا انجلش سكول دبحل جميره لخو مالت ابز حصير غزي جميره غن كم زبلكا سميره قانقو ابطعم يا غدساي مسرتاو نغير يا
1: حري نهم ايرمياس دحره بايت خاصك
0: وا بطعمتي تعبابياناتي كم زي مشالو كم زي فقر دمولو ينيرو كلايكا كم زي ناصنت دمولو ابهلاي سينا ابنت ابغلغل تريغ ديخا حجنا ابنت سبورت باهيلون كعسو وي غيا عند حرج ميرومسي نو زي اغدفو كم زي اتو غلل بلوم بزمبالنا تو منبر بزمبالنا اي تقلع زي كدلو حجا اب كم زي تات انا دارغا ناصنت دلو فقر دلو دارغا بمحبابي ابي كلاي بازي تقسكل كاسمير يابسن عفغانا تمرت ودا ديره نيره شعوقه ابن ابنتا وحص انت باهيل خات شليمن يره تتابعين يره مالتيو زحلفه مالتيو حجب زغربا غزي خا حدار امباسادر على الحرين يا غاش بارك خا ابنته ومن اسيلو خا تابعنا نيرو مالتيو سلازي تعبابيا كم زعين الدحره بايت ادلو مسل مالتيو
1: اما غاغبها خميت فوتو عينت مغنتاي
0: واه زياده زفوتو عساي بطعمي بخمي حدا نمرها بطعمي بلح يزغبرو قال اب اساد لو تحستو بطعمي ازيو ازيو ازيو بطعمي لعليو نابنت حجي عسا بروتين تبل سغا بروتين تبل كن كاونا وخا خا بعد سغا يبن كا بعد صوبا خا بعد صبا خا بروتين يمزيوم كاباتون كا تزبل صخا عسا لو مالتي عسا حجي ولا تيني اوميغا سير تتقال لو مالتي حجي عسا بتحستو بولو عسا حجي تحستو نماسل طقمكا نينجور كا يتقالع مالتي خي تحمم مالتي ولا نفسقا وندي هيدريت كوين نخي نقص يبن نحنقول كانو بوزو نغري عسا دام اساسي زيت زيت طقم نغرات سي يلم بقى عسر اساس لعل عسرت عين طقمتات يدلو
1: انت يلا خم على السمعه حدا غزي سي كاب سنعفس ناب اسمراس باغرتو قعيزو وي بغويا مصيو زب زرباتات نسمعينا حقنت الله ديز ولا سبات نسل صوت ايلم زاربو يو كمي تردو زي كمي حقنت خمي
0: حقي منياتو انت يغاطي مشيو
1: كاب فلتور ديز نسل نبرك احد حلكم حق خو يسبغسكا
0: اوا مالت شعود زيتا قبرة مدب كمزي سمعيتاوي إمبر أفلوتاوي كونا نيرو مغنياتو كدمت مبقا سيسي كاب سنعفن عدغيح كاب سنعفن عدغيح كاب عدغيح نسنعفن تداقا قامي يمالا لسنيرا حجي كاب سنعفن عدغيح سنعفن 50 كيلومتر حجي انتاي يبلوني مماراني يوم كاب زومناي سبورت يوم السخاسي كاب سنعفن عدغيح سنعفن 50 كيلومتر تقيلا لغا حجي كاب سنعفن اسمراخا 135 كيلومتر حجي اتوما بعالم زنو حزرحه قزبهالو زغعزخه 100 كيلومتر يوم سلازي نسخه نزا 135 تداجر كياسن عفس مرخه ب 35 اكسس تقيل على خلاص سلازي اذا 35 سي ني عالم كبروسن يا تچبطكا سلازي بزن ود خمسن كان يا عالم كبروسن ريكورد تباهيلو ابن اسعد 100 تباهيلو تحزلكا مع زيت ادنه اتاويتاتي خاتركب شمون تقبر زناون تقبر هو بمنا تطري قلقل لهمني تاي زارو لهم هو ما كان زياده غيرس بقى على تي كبرتات يروحوا بيت عوتات قلقل اليوم هو اوكي ما خبق غاس قليله اغاطامي تن ابجوباي زنبرا غنزب كبابي 25 انيرا تبقيسه سنعفه غيده غيده ساعه 4 توقحته تبقيسه سنعفه دقم حاره حليفه ከባቢ ብውቕርቲ ሓሊፈ ዓዲ ሓዊሻ ምስ በፃሕኩ ማለት እዩ ከምዚ ሃለዋት የጥፍኦ ማለት እዩ

0: ولا خو جوي تقولكو بزي أصلت أنت سلزكاتها تولني أمرها تقبلين
1: كم أصلت بزعبة هاجر كحت اللالي جدني أبستفر لي أجات أمك ويا بتحت تولو كتبصحهم تللبوتات اللودو
0: وا أرجي جاكان حجي بعل نقفها بعل سحل زياتهم بطعمي كابتهم كبصحهم زدلي بوتاتات يوم سلمتاي توم سوات نسلينا يلوم توفيهم كابت سلمات برهان عم تيوم لنا سلزو سوم كو برهان عم تيوم لنا سي كيد كانت برهان دوم تسو بوتان مرأي سي عبنا قليل نقري مالتي سلزي كم زياتهم عينات بوتاتات ابن باعل ديقا مسلا منكبت سحدا اللي مالسيو زنا يلوم عدز قبرو اللي بوتاتات باعل ديقا كاخر كبت كلهم زوم نايلم عت دروكو وتاتات بطعمي دسو بلوني كالاون تي كرستات ون اكلتي بهلس لزغنا بعلق حيتو تبل بلوكولو تبل بامطرا تبل باسيرا تبل نقدتا ون امبستبل كمون بعل اديلوس موزولا بقى اتوم ناي لمعتاو وتاتاتن اتوم ناي كرستاتن اتوم عرض جغان دخون وتاتاتن بطعمي زي اتوم ناقفاون كم اتوم زي اتوم بطعمي كابتون كبصحهم زمنيم زنتيمنيم حجي نخمزياتهم عينات متصحكا قدن ودابتات كقبر اللي ديكم كأنا تصبه مشالو بتودي بكا وي محبركم كينكا وي محبر قروب كينكا زيكونا ولا بول كهون كتقبري كالي تمنتاي عردو جاقانو يلوم كوا تصعدو كاب دقة تصعدو كاب عدي هقرات كاب إيروباتات ندامو تصعدو نرأي واسي نحنا دم مابزيزل لنا سلازيسي ولا بقليش نزياتهم بوتاتات كبطحو ميدا اللي مالاتيو
1: أب عودة أتلتيكس مستاز أمبركا كمسب بسنة لبونا بخلو عبيت هار ايدو تبل كابتز نبركلو ابزح درجات بزح كال زله خاصي تهزبي سلام كبلك خلو مصيخ مخرك خلو تم اصل طنتي مخرن معدان نايد من ساعاتك فليل كخلو كم سبسي انس عبي اي تماهير اي وي مهر فلطالو تبل الاخر
0: هو بزي قال عالم لنفسي بعلي ندا خيكون دامبر انا بتي زردان نسمعن زمسلنن مالتيو تغيره دبل الرايه لن مالتيو حجزي ابزغون اخون خد مالتي حفشاو بتكايدا نخدمدمون خد مالتي
1: فوتو بحري انتي ابسبات
0: قنع مخان حياواي مخان كلاي فقر قادر اي كخونا الواتساب
1: تصلو بحر انتي
0: كني زين السخام مثال طعم يصلو
1: ورح سنه بمهنات 20 سنه اسمر ماراثون كم لمود عمتاوي تكايديا سهاون بحجي صبيكا وددرالو لمداتكا اب كم يكونتا تالخا كم يكن عوتو لينا تبلو غلاوتكم كم يالو نزخ خمي تيرالي خلوخا انهم
0: نخلص اغداسي مالتي تودر ولا خاب دغد موصو تو عدادرتلو عدوماتا غايش مالتي ولا نايوش تهغرالو سلازي تودر بطعم يحازي وبرتو خوني كن كل غزي انتي دبل انا ابزي خبر بعل بمخنياتنا يرزين 20 سنه زكايل وددركا كل غزي او ودر انا حبار امبر نولقي حسيبي فلطني انت مخنيات حجنتايو كل غزي بفلاي كمزي ابكالو تهجرات بعل كينيا اوغندا غدا يموصوها غدا حجب زي اتم بطعم حيالات يمدو موصو حجب كمزي اتم حيالات موصو كله حجي اذن هاجراو نتي بعند رسو تصوتا موداتو ندحر كينيا اوغندا وسيدواكو سنعفه تسعيرو وي غاش باركا وي ኤርትራ ይኮን እንድመጽ ካልኦት ሀገራት ሲዕሮም አይም እንድመጽ አብዚ ሀገር ከሕሊፋ ሕሊፍ ካን ኸይትብ ክትብል ሕጂን ካልኦት አትሌታት ትዕድላት ትቦም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝተሓባቢርናስ ግንዕወት ኢና ኣማ ሚት ከሚት ሚት ከሚት መጀመርያ ማናጀረይ ቦላታ ኣስመሮም በዚ ኣጋጣሚ ዝገብሮ ደሎ ሞራላውን ንዋታውን ደገፍ ከመስጉኖ ደሊ ቀፂለ ነሰልጣኒ ኣሌክስ መድሃኒ ከመስጉኖ ደሊ ሲዒበውን ኣብ ማሕዳሪ ጋሽባርክ ኣምባሳደር ኣልሕሪ ብጣዕሚ እዚውን ቲ ዓወታት ክመፅእ ከሎ ከምዝግበር ኣብ ዜና ይረአ ስለ ዝኾነ ምትብባዕ ገብረልና እዩ ከምኡውን ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ብፍሉይ ነዞም ኣካላት እዚኦም ከመስግኖምን ክውድሶምን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ብሽም መደብ ማእገር
1: ንሕና ከዓ ኣትለት ናሆም ኤርምያስ ሰንዓፈ ኣብቲ ዕለ 6 ዝግበር ኣስመራ ማራቶን ምስቶም ኣብ ሓቢሮም ዝፃወቱ ኤርትራውያን ዓወታት ከተመዝግቡልና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንምሕፀን ንፈቱ ማለት እዩ ስለቲ ኣብዚ መፂኻ ምሳና ክነካይዱ ዝፅናሕና ጠቅ ፈቃደኛ ኮንካ ብምፃኸውን ብስሜን ብስም ተኸታተልትን የምስግነካ ይቀኒለ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ ኣትለት ንሆም ኤርምያስ ሰንዓፈ ኣብ መድረኽ ጋሻ ማእገር ዕዱምና ጌርናዮ ፀኒሕና ንስለምክተልኩም ኣዚና ንምስግን ምስ ዝቕፅሉ ትሕዝቶታት መደባት ማእገር ንሓድገኩም